مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت التي ارتوت بماء المطر والتي سالت على إثر هذا المطر أودية وشعاب كثيرة فارتوت الأرض، فهنيئا لنا وهنيئا لكل من استقى من ماء هذا المطر العذب. فدائما صباحاتنا جميلة مع نزول المطر ومع الأجواء الجميلة التي تحسنت وتتحسن هذه الأيام، فصباحكم سعيدا مستمعين الأعزاء. ودائما يا حضرموت ستكون بمشيئة الله تعالى صباحاتك سعيدة وجميلة.
1: وأتى الصباح بلونه الزاهي يحمل معه بشرى بيوم جديد وأمل لا يخيب. صباحكم نسمة هادئة وبسمة صادقة ورزق يطرق الأبواب. صباحكم جميل أينما كنتم تستمعون إلينا. نوجه لكم التحية مع بداية الصباح الجميل. صباحكم أجمل وصباحك أجمل يا حضرموت.
0: ومع هذه الصباحة الجميلة مستمعينا الأعزاء نبعث إليكم بتحايانا.
1: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: تشاركني تقديم هذه الحلقة الزميلة أروى بايزيد،
1: ولكم تحايا من يرافقنا من الهندسة الصوتية عبد الله السعود.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: دائما هكذا هي أجواء الصباح، جميلة خصوصا إذا كانت معتدلة فتمنحنا شعورا فرائحية.
0: صباح رائع هذه الأيام مع أجواء المنعشة التي تبعث فينا الأمل بمستقبل جميل.
1: نعم، كم حلمنا بمستقبل زاهر خال من كل المنقصات والمكدرات التي تجلب لنا الهموم والغموم.
0: فقد آن الأوان لكي نعيش حياة ملؤها الفرح والسعادة والأنس والوئام،
1: وهكذا تكون النتائج إيجابية من خلال تفاؤلنا وصبرنا الذي إن شاء الله نجني منه شهد نذوق حلاوته الدائمة.
0: فيا لها من صباحات جميلة نعيشها وننتظر المزيد من تباشير الخير القادمة بإذن الله تعالى إلينا.
1: فصباحكم اليوم أحلى من العسل.
2: صبر عالصبر ساعة عالسباة الصبر تجرب من الأحالي.

0: بورته عسى بعد الصبر تزرع من الحالي صبر عند العرب ساعة يا عقبال الصبر مضمونة
1: يا زين.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، لازلنا ومع فقراتنا المختلفة وصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم يا عروة
1: مثل مشهور طبعا يقول بغى بيك حلها عور عينها،
0: بغى بيك حلها عور عينها. طبعا تقريبا ما تتعدد اللهجات والمضمون واحد، فبعضهم يقول عمى عينها وبعضهم
1: خمق عينها.
0: هي عمر يعني إيش؟ عمرها يعني خمقها.
1: نعم.
0: نعم. هذا المثل يضرب للشخص الذي يتدخل لإصلاح أمر ما فيتسبب في إفساده بشكل أكبر.
1: نعم. وأحيانا باب يصلح يعني باب يعمل خير لكنه بالتعراض حقه شيء بالعيد.
0: إيش تبغى من التعراضي؟
1: نعم.
0: التعراض يعني إذا
1: مصاري ديك المتركزة.
0: نعم. فنحن نبعد أحيانا في شيء عن نياتنا وعلى نيات الشخص هذا، يبغى يلقي خير لكن يلقى هناك يعني شيء لا ما يتوقع
1: يعني يجيب بالعكس يعني يجيب نتيجة عكسية، وبالتالي علينا ما ندخل في مجال ما نحن فيه أو ندخل في حل مشكلة نحن مش ملمين بتفاصيلها. يعني بالتالي يحصل إيش؟ يحصل إنه التعراض بحقك هذا يوديك إنه تخمق عينها بدل ما تحلها.
0: وهذاك يمكن مثل مقارب وشلك في المدينة
1: يمشي النق عيونك. وشلك في المدينة يمشي النق عيونك. المدينة اللي هو نوع من التمر. المدينة نوع من التمر.
0: بعض نقول المدينة.
1: لا فهو المدينة. إيش لك في المدينة يمشي النق عيونك؟ يعني أنت ما لك شف التمر هذا.
0: إيش وقت يعني؟
1: يعني خلاص معبر شوف ملع ملي عينك وشوف.
0: نعم صحيح. ونحن اليوم نقول أبغى طيك حلها.
1: عور عينها.
0: عور عينها.
2: طلعت الجبل ودبست جبح العسل كله ولقال عاد الدبس مبعاتكم والحلة صبح المقد مزقول يا وحلة الوحلة

0: الدباسة ليست سهلة أروى، طبعا أبو محضار ما شاء الله فوق، يعني الدباسة يعني تلاقي منها وخز النحل
1: هيتعرض فيها
0: وهيتعرض لها، يعني هي سهلة
1: خبر. نعم
0: خبر.
1: نعم، وذهبا إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية لنتعرف على حالة الطقس، ومعنا على الهواء مباشرة الراصد الجوي الأستاذ صلاح العبتاني. أسعد الله صباح صلاح.
2: لا صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نعم، الأجواء في تحسن لله الحمد، فما في النشرة الجوية اليوم؟
2: نعم الآن الحمد لله الأجواء تتحسن إن شاء الله إلى الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مع السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم إليكم. أنا في المكلم مقدم لحضراتكم النشرة الجوية متوقعة بإذن الله تعالى، مستغلا إياها بالأجواء في المناطق الساحلية للبلاد حيث يتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا. حارة جدا إلى شديدة الحرارة، رطب نهرا، تعتدل ليلا احتمال أن الأمطار على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأقصى السقف تكون متفرقة وصاحبها الرعد أحيانا. في المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، احتمال طول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء المرتفعات الشمالية الغربية ممتدة من وحوض السحب شمالا حتى المرتفعات والغرب ساحل الجنوب تمتد شرقا لتشمل أجزاء من أبيض و حضرموت والمهرة وشبوة. السحرية والهضة الداخلية الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا شديدة الحرارة، من النهار تعتدل ليلا، احتمال طول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من الصحاري شبوة حضرموت المهرة والرياح معتدلة إلى نشيط وتثير الأتربة والرمال. المركز الوطني لنبأ المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة شديدة الحرارة، وينصحوا بعدم التهرب المباشر إلى أشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل. كما يحذر المواطنين وساكن المركبات في المناطق التي يتوقع طول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. كذلك مرتدي البحر والصيادين وضابينات السفن والأرخبيس سقوط البحر العرب الساحل الشرقي والجنوبي وخليج عدن من انفراد البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح. البحر يكون بإذن الله تعالى مضطرد الموج على سواحل المهرة فيما يكون خفيف إلى معتدل على سواحل حضرموت شبوة أبيض وعدن وباب المندب، يكون خفيف الموج على الساحل الغربي ومضطرد الموج على أرخب سقطرى درجة الحرارة العظمى والصغرى في عدن 37 في المكلا 34 في الحديدة 37 في سقطرى 34 في الغيبة 35 ومعا 31 وتعز 318 وبالع في 23 وإف 28 17 في سيئون 32 وفي مألف 24 وفي حتى 38 26. صلاح العبتاني يحييكم من مكتب الأرصاد الجوية بمدينة المكلا.
1: شكرا جزيلا لك.

وضريح الشتا ريح المسلم لونه زهي قمر وباهي فيه حمام.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء. الان مع جوله في الصحافه المحليه. صدرت في العاصمه المؤقته عدن هذا الصباح صحيفه 24 اكتوبر اليوميه. الصحيفه كالمعتاد حمت لنا العديد من العناوين البارزه على مختلف الصفحات. نستعرض بعض العناوين في الصفحه الاولى منها:
1: أدانت بأشد العبارات الهجوم الحوثي على ميناء المخا، الحكومة تحمل ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني مسؤولية الاعتداء وتداعياته.
0: الخنبشي: تداعيات التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الأرهابية يستدعي رفع مستوى الاستعداد.
1: لدى لقاء المنسق المقيم للأمم المتحدة وترأسه اجتماعا للجنة الأمنية العسكرية بمأرب، العرادة الجبهة واحدة ومتماسكة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقف في خندق واحد.
0: تراس اجتماع لجنة الطوارئ العليا عقب استهداف ميناء المخا، وزير النقل: استهداف ميناء المخا اعتداء على منشأة مدنية وعلينا رفع الجاهزية لمواجهة تداعيات التصعيد.
1: استعرضت مع أمين عام الجامعة العربية مستجدات الأوضاع في اليمن، وزيرة الخارجية تبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية مستجدات الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء المخا.
0: وزير الصحة يشدد على توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجا لمواجهة حالات الطوارئ.
1: وننتقل إلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي صفحة تقارير. وفي هذا التقرير: رئيس مجلس القيادة استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيات الممنهجة على مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته.
0: الحوثيون يستهدفون الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية في محاولة لخنق الشعب اليمني.
1: لا يمكن بناء أمن مستدام في المنطقة بينما تظل جماعات مسلحة قادرة على اتخاذ قرار الحرب.
0: حماية المنشآت المدنية والاقتصادية والممرات البحرية مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة.
1: أي تفاهمات لا تعالج خطر الميليشيات الإيرانية ستؤجل الأزمة ولن تحلها.
0: مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة أصبحت أكثر قدرة وتماسكا وتنسيقا.
1: الدكتور عبدالله العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.
0: تواصل الإدانات العربية والدولية للهجمات.

0: الجماعات الحوثية ودعم متواصل للحكومة اليمنية والتجديد على حماية الملاحة الدولية.
1: ونتجه إلى الصفحة الثالثة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي صفحة شؤون محلية وفيها جملة من العناوين، منها: خلال اتصال هاتفي بطارق صالح المحرمي يؤكد وحدة الموقف في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية.
0: وزارة الصحة استشهاد 7 مدنيين وإصابة 30 بينهم طفلان في جريمة لميليشيات الحوثي بالساحل الغربي.
1: نائب رئيس هيئة الأركان التأكيد على أهمية استكمال التجهيزات والفحوصات الطبية للدفعة 54.
0: وزارة الثقافة تدين استهداف الميليشيات الحوثية حصن دار المعلى التاريخي في البيضاء.
1: اجتماع موسع في الحصين بالضالع

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الاثنين أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والمقدمة. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيات الممنهجة على مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لرفع الجاهزية وتعزيز الاستعدادات لمواجهة الحالة الطارئة. وزيرة الخارجية تبحث مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع والتصعيد الحوثي. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة يدشن مخيم جراحة قلب الكبار بالمكلا. والوكيل العطاس يلتقي مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، وذلك لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة بالقائم الجديد بأعمال السفارة الأمريكية، مؤكدا تقديم التسهيلات كافة والدعم اللازم للقيام بمهامه الدبلوماسية في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأعرب رئيس مجلس القيادة في اللقاء عن تقديره العالي للدور الأمريكي في دعم الحكومة اليمنية وحماية أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا تطلعه إلى مرحلة أكثر تقدما مع الشراكة من الشراكة بين البلدين الصديقين. ووضع فخامة الرئيس القائم بأعمال السفارة الأمريكية في صورة التطورات الميدانية المتسارعة بما في ذلك الهجوم الإرهابي الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف هذا اليوم ميناء المخا على الساحل الغربي من محافظة تعز في تصعيد جديد يطال أحد الموانئ الحيوية للشعب اليمني. وقال رئيس مجلس القيادة إن استهداف ميناء المخا بعد أيام من الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومحاولات استهداف السفن والمنشآت الوطنية يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. وناقش الاجتماع بصورة خاصة تداعيات التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية وما قد يترتب عليه من تطورات تستدعي رفع مستوى الاستعداد والتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ محتملة. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على رفع الجاهزية في مختلف المرافق والمؤسسات التنفيذية والخدمية وإعداد وتحديث خطط الطوارئ إلى جانب تفعيل غرف العمليات المصغرة في القطاعات المعنية بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات، كما وجه بالعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية وفي مقدمتها الوقود والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز جاهزية الدفاع المدني وفرق الإسعاف والطوارئ والاستعداد لمتطلبات الإيواء وتأمين وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية وضرورة أن تكون خطط الطوارئ عملية وقابلة للتنفيذ، وأن وأن توزع المهام والمسؤوليات بصورة واضحة بما يعزز قدرة المحافظة على التعامل السريع والفاعل مع أي تطورات طارئة. وأشار إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت واستمرار خدماتها مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والحكمة واليقظة. وخرج الاجتماع بجملة من التوجيهات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ بصورة مستمرة بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات والحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع في المحافظة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فراح الزوبة خلال اتصال هاتفي أمس مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الأرهابية المدعومة من النظام الإيراني والجهود الأممية إزاء الوضع في اليمن. وأكدت وزيرة الخارجية أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة بدءا باستهداف القوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب وإمدادها إلى نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وصولا إلى استهداف ميناء ومدينة المخا والمنشآت المدنية والاقتصادية على مقربة من باب المندب بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر تمثل تصعيدا خطيرا يتجاوز الداخل اليمني إلى تهديد أمن واستقرار المنطقة والممرات البحرية الدولية ويعكس تخادم الميليشيات مع الأجندة الإيرانية وسعيها لاستخدام اليمن وموقعه الاستراتيجي ورقة في الصراعات الإقليمية. وثمنت الوزيرة الزوبة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الحوثية والتأكيد على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها. من جانبها أكدت الوكيلة العامة للأمين العام للأمم المتحدة مواقف الأمم المتحدة الرافض للهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتهدد أمن الملاحة الدولية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني أمس بالمكلا المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لـ30 مريضا من مختلف المحافظات اليمنية وتنظم مؤسسة أمراض القلب الخيرية ممثلة بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بدعم من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبرعاية الشيخ عبد الله أحمد بقشان. وخلال التدشين أشاد الوكيل الجيلاني بتنفيذ المخيم مؤكدا أنه يمثل مبادرة إنسانية وطبية مهمة تسهم في التخفيف من معاناة مرضى القلب وتوفير الرعاية العلاجية والجراحية المتخصصة لهم. من جانبه أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العام والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر أن مكتب الصحة يولي المخيمات الطبية التخصصية اهتماما كبيرا ويعمل على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لإنجاحها. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس طارق بالخشر إلى أن تنفيذ المخيم يأتي بدعم وإسهام من رجل الخير الشيخ عبد الله بقشان. بدوره أكد رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية والمشرف العام على مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب المكلا الأستاذ محمد باشعيب أن تدشين مخيم جراحة القلب الكبار برعاية الشيخ عبد الله بقشان وتمويل مؤسسة حضرموت البشرية يأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير خدمات جراحية تخصصية ونوعية للمرضى. آخر خبر في هذه النشرة. التقى وكيل محافظة حضرموت الشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس المدير العام للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت الأستاذ محمد بن بريك وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالجوانب المالية والإدارية وتعزيز مستوى الرقابة على أداء المؤسسات والجهات الحكومية بالمحافظة. وتناول اللقاء أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة. وأكد الدكتور العطاس حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على دعم أعمال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتسهيل مهامه الرقابية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الاثنين، حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر مرسال، نفذ الزميل عبد الله سعيد السيود، من إدارة أعلام الجديد الزميل عبد الرحمن السقاف. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وزارة الأوقاف والإرشاد تدشن موسم الحج لعام 1448 هجرية. وزير الأوقاف يدعو القيادات التنفيذية ومنشآت الحج والعمرة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال الحج. متابعات علي محمد عمرو. من العاصمة المؤقتة عدن تتجه الأنظار إلى موسم حج جديد، مع بدء وزارة الأوقاف والإرشاد خطواتها التنفيذية استعدادا لخدمة حجاج بيت الله الحرام لعام 1448 هجرية، في موسم تضع فيه الوزارة على عاتقها مسؤولية تنظيمية ودينية تتطلب جاهزية مبكرة وتنسيقا مستمرا بين مختلف الجهات والمنشآت المعنية. تدشين الموسم الذي جاء تحت شعار خدمة الحجاج واجب ديني ومهمة وطنية لم يكن مجرد إعلان لانطلاق الاستعدادات، بل مثل بداية عملية لمراجعة تفاصيل الموسم من الجوانب التنظيمية والتنفيذية إلى مستوى الخدمات التي ستقدم للحجاج وآليات المتابعة والرقابة على أداء منشآت الحج والعمرة. وخلال التدشين شددت الوزارة على أن نجاح موسم الحج مسؤولية مشتركة تبدأ بالالتزام بالأنظمة واللوائح وتمر بحسن التنسيق بين القطاعات والإدارات المختصة، وصولا إلى ضمان حصول الحاج على خدمة تليق بمكانة هذه الشعيرة وقدسيتها. كما ناقشت قيادة الوزارة مع وكلاء القطاعات ومديري العموم والإدارات المعنية وملاك وممثلي منشآت الحج والعمرة الجدول الزمني الخاص بالاستعدادات وأبرز التحديات التي قد تواجه الموسم، إلى جانب سبل معالجتها قبل بدء مراحل التنفيذ الفعلية. وفي هذا السياق أكد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي أن تدشين الموسم يمثل الانطلاق الرسمي لأعمال الحج واستكمال الترتيبات التنفيذية الخاصة بخدمة الحجاج، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ الشفافية والالتزام باللوائح بما يعزز ثقة الحجاج ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
3: نبارك جهود الإخوة في قطاع الحج والعمرة ونشد على أيديهم، وأنتم وهم شركاء نجاح لا غنى لكم عنهم ولا غنى لهم عنكم، فأنتم كفر سيرهان، لابد إن شاء الله أن تتعاونوا وأن تستشعروا المسؤولية جميعا في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص. نؤكد على الشفافية، نؤكد على العمل بالنظام، لابد يا إخوة أن نشرف بلادنا وأن نظهرها بمظهر لائق بها. نحن لا نريد أن ننافس في النجاح فقط، نريد أن ننافس في التفوق وأن نكون من الأوائل، بحمد الله العام الماضي برغم الظروف التي كنا فيها الحمد لله تحقق خير كثير بفضل الله عز وجل ثم بتعاونكم جميعا، وها نحن الآن في عام جديد مبارك إن شاء الله، نشد على أيديكم وعلى أيدي الأخوة في القطاع ونأمل منكم التعاون والتنسيق والتكاتف والشفافية والتفاني في خدمة الحجاج. فهذا والله كما كررنا لكم دائما شرف عظيم جدا أن نكون نحن وإياكم ممن يخدم حجاج بيت الله، هذا والله شرف عظيم. فلا أريد أن أطيل عليكم، فلديكم أعمال وورش ولا بد أن تناقشوا كل شيء إن شاء الله، وأطمئنكم أننا إن شاء الله معكم وسنبذل كل الجهود في يعني تقديم الخدمة التي إن شاء الله نستطيعها إن شاء الله. ونحن والله قد بذلنا الجهد في إخراج حصة جديدة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر الأمور، والأشقاء أيضا لن يقصروا، لكن نحن الآن نعمل بالحصة الموجودة التي لدينا حتى لا نتأخر ولا يسبقنا الوقت ونحن لم نجهز أمورنا. فاستعينوا بالله واجلسوا مع الإخوة في القطاع ونسقوا أموركم وتعاونوا وتكاتفوا ونحن معكم جميعا. احرصوا على الشفافية كما قلنا، ابتعدوا من الفساد، الفساد آفة تدمر الجميع، لا تظنوا أنها فيها فائدة، وإن نفعت عند بعض الناس في أول الأمر لكنها عاقبتها خسران وعاقبتها فشل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إذا أردت أن يصلح الله عملك أصلح، خلك مصلح، خلك يعني مخلص في عملك. تعاونوا جميعا، تكاتفوا، ونحن كما قلنا معكم إن شاء الله، ولا أحب أن أطيل عليكم. فأنتم مع الإخوة في القطاع أمامكم أمور تدرسونها وتناقشونها ونحن إلى جانبكم.
2: وتعكس هذه التوجيهات توجه الوزارة نحو جعل الاستعداد لموسم الحج عملية متكاملة لا تقتصر على الإجراءات الإدارية، وإنما تمتد إلى المتابعة المستمرة لمختلف مراحل الموسم ورفع مستوى التنسيق مع منشآت الحج والعمرة، بما يسهم في تجاوز التحديات وتحسين تجربة الحاج. مستمعينا الكرام، متابعاتنا الإخبارية انتهت، شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب. حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج،
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: وخذ لك مطرح.

الصباح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة لبطولة خريف ظفار للتايكوندو 2026، حيث استقبل المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علي العمودي بمكتبه بمدينة المكلا بعثة ناديي المكلا وشعب حضرموت، وذلك بمناسبة تحقيقهما بمعية نادي سمعون الشحر إنجازا رياضيا كبيرا في بطولة خريف ظفار الخامسة للتايكوندو، والتي أقيمت خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 1 أغسطس 2026. وفي مستهل الاستقبال أثنى المهندس علاء العمودي على هذا الإنجاز الرياضي المشرف الذي سجله أبطال الأندية الثلاثة، مؤكدا أن ما تحقق يعكس حجم الموهبة والإصرار لدى شباب حضرموت، ووعد المدير العام بتكريم البعثة والتواصل بهذا الشأن مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تولي قطاع الشباب والرياضة اهتماما بالغا وتعمل دائما على دعم وتحفيز الرياضيين الذين يرفعون اسم حضرموت في المحافل الخارجية. من جانبها أشادت قيادة البعثة بهذه المبادرة الطيبة والمحفزة، مثمنة حرص المدير العام واهتمامه بمتابعة البعثة أثناء المشاركة، مستعرضة أبرز احتياجات اللعبة التي ستساهم في رفع المستوى وتطوير الأداء وإبراز اللاعبين في الاستحقاقات القادمة. وتوجت الأندية الثلاثة مشاركاتها بحصد 10 ميداليات ملونة، 6 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين. حضر اللقاء مديرو إدارات الاتحادات والأندية والنشاط الرياضي والإعلام بالمكتب أيمن طالب وصالح بحويج وفهمي بحمدان، إلى جانب الأمين العام المساعد للاتحاد اليمني للتايكوندو رئيس وفد الساحل في البطولة سعيد عبود بن وبر ورئيس فرع اتحاد اللعبة بساحل حضرموت منير عوض الجعيدي والأمين العام ياسر عبد المعين.

كرمت لجنة الفرقة الرياضية الشعبية بالشحر برئاسة المهندس عادل بن رمضان أبطال نادي سمعون للتايكوندو تقديرا للإنجاز المشرف الذي حققوه بحصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة خريف ظفار المفتوحة 2026 والتي أقيمت مؤخرا بسلطنة عمان. وشمل التكريم الأبطال النجوم حاج عبد الله العاجم وفؤاد عبد الله فاري وحاج أسامة اليزيدي وسالم أسامة اليزيدي وأحمد محمد موسى. عقد فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت اجتماعه الدوري برئاسة الكابتن عبد الله السعدي رئيس الفرع وبحضور أعضاء الاتحاد، وتم مناقشة مجمل المواضيع التي تهم الاتحاد ونشاطاته. توصلت إدارة نادي المكلا إلى اتفاق مع الكابتن الخضر الصالحي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق كرة القدم بالنادي بدءا من يوم السبت، وذلك خلفا للمدرب أنور عاشور الذي يخوض مهمة وطنية تتمثل في قيادة المنتخب الوطني للناشئين. ويأتي الاتفاق مع الصالحي للاستفادة من خبراته في تطوير مستوى فريق القدم والمنافسة على صدارة دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق حاليا المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر شعب حضرموت. وتعقد إدارة النادي آمالا كبيرة على الكابتن الخضر الصالحي في قيادة الفريق نحو تقديم مستويات مميزة وتحقيق النتائج التي تلبي طموحات جماهير الأخضر المكلاوي. ويحظى الكابتن الخضر الصالحي بسيرة تدريبية مميزة مع الأندية التي دربها بدءا من شباب روكب وخيب المهرة ووحدة المكلا وغيرها، كما عمل مساعدا لمدرب نادي تضامن حضرموت.

0: التقى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي بمكتبه قيادة اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية، وذلك لمناقشة الترتيبات والتحضيرات النهائية لانطلاق منافسات البطولة في نسختها الثامنة، وستقام النهائيات خلال الفترة من 10 إلى 13 من أغسطس الجاري في مدينة تريم التاريخية، برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبإشراف مباشر من مكتبي وزارة الشباب والرياضة بالساحل والوادي ومن تنظيم اللجنة الرئيسية لكأس حضرموت الثقافية. وخلال اللقاء اطلع المهندس علاء العمودي من رئيس اللجنة خالد القحوم والأمين العام منير الجعيدي على سير التحضيرات الفنية واللوجستية لاستضافة الحدث الثقافي والشبابي الهام، مؤكدا حرص السلطة المحلية ومكتبي الشباب والرياضة على تقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح البطولة، ومشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الفعاليات في إدماج الشباب وترسيخ القيم الثقافية والوطنية، إضافة إلى التعرف على المعالم التاريخية والتراثية لمديريات ومناطق ساحل ووادي حضرموت. وتشهد النهائيات تنافسا محتدما بين 8 أندية تأهلت عن التصفيات الأولى بالساحل والوادي، حيث ستسعى هذه الأندية لحصد اللقب والتتويج بطلا للنسخة الثامنة استمرارا للنجاحات المتواصلة التي حققتها البطولة في دوراتها السابقة كمنبر ثقافي ومعرفي يجمع الشباب المحافظة. كما دشن المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي ورشة تدريبية بعنوان رحلة المشروع الناجح بقاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا، والتي تهدف إلى تعريف الشباب بأساسيات التخطيط وآليات الحصول على الفرصة التمويلية المتاحة عبر صندوق دعم الشباب. وجاءت الورشة بتنظيم من منظمة أثر الشبابية وبالشراكة مع صندوق دعم الشباب ومؤسسة متطوعون.
1: إلى صالح حياتك للنخلي، إلى صالح الجهوري، يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك صالح فيها وماشي فيها إلى منطقة الجزائر المربع 2 عليها طويلة إلى عمر وزولة خسار وترجع لفرق العودة وفي دربك يا عمر فريق الكاس يا خسار.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
0: عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نقدم لكم الآن اللقاء الأرشيفي الخاص الذي أجره الزميل القدير غالب محمد بافطيم مع نجم حضرموت الكابتن خالد سالم خميس باجبير.
3: الاسم خالد سالم خميس باجبير، مواليد المكلا 3/6/1963، حالة اجتماعي متزوج وتحتي أول 4 أطفال، كان موظف في صندوق المعادن. البداية الطبيعية من الشارع من ثم إلى النادي الشعب مباشرة في عام 81.
4: من كان معك في تلك الفترة؟
3: في فترة الشباب؟
4: نعم.
3: فترة الشباب كان الكابتن صلاح بن عمر والكابتن أحمد الجابري والكابتن محسن القيسي وعطاس العطاس، مجموعة كبيرة من اللاعبين. طيب متى انضميت إلى الفريق الأول لنادي الشعب؟ نفس الموسم بعد ما لعبنا في موسم الشباب انتقلنا مجموعة للفريق الأول مباشرة. بنفس المجموعة بإطار التصحيح للنادي كان قدم الفريق الأول بالشباب تحت إطار المدرب الكبير اسم بامومن شيبوب.
4: طيب هل تذكر أول مباراة لعبتها مع الفريق الأول لنادي الشعب وكانت ضد أيش من فريق؟ ولو كان تذكر مثلا النتيجة.
3: أول مباراة لعبناها في دور الثقافة اللي عملوه في محافظة حضرموت في مدينة الشحر مع فريق سمعون، وانتهت المباراة بنتيجة 0-0.
4: طيب كابتن خالد، من المركز الذي كنت تلعب فيه؟
3: أنا كنت ألعب في الظهير اليسار.
4: من كان معك في خط الدفاع؟
3: أول مباراة لعبتها كان معي يمعان بحشوان وعبد الله الحضرمي وبميلوح اللي هو حطبة.
4: ومن كان حارسكم؟
3: الحارس كان سالم بن حسون. سالم
4: بن حسون. طيب كابتن خالد، لو سألناك مثلا عن لاعب مثلا في خط الدفاع كنت أنت ترتاح لوجوده في هذا الخط معك؟
3: هو بشكل عام جميع اللاعبين اللي كانوا يلعبون في خط الدفاع معنا كنا متفاهمين طبيعيا يعني. جميعا الحمل لان ننتقل التمارين للمواطنين عليها كلنا يكون التفاهم قائم بيننا جميعا.
4: صحيح انه اللاعب منسجم مع جميع عناصر الفريق لكن لاعب معين كان التفاهم اقوى واكثر بينهم.
3: تكون في التغطيه في المراكز لما تتقدم لقدام يغطيك واحد من اصحاب النص من اصحاب الصف كان في الجانب اليسار يلعب عندك راول من عالي كان يغطي مباشره ما قال.
4: طيب كابتن لاعب تحس انه هذا اللاعب وجوده كان مهم في الفريق
3: هو دائما يكون الكابتن الفريق يكون اكثر واحد يكون اللي معه يلتف حوله يعني. في فتره لعبت ببلاي كان الكابتن الاسلام بامون يعني الفخر ان لعبت في فتره قدام الشعب لهم فتره كان العاصم الذهبي لعبت مع سعيد بامون مع مباراه واحده بعد ما عزل لعب مع اسلام مع احمد بن عمر كابتن احمد بن عمر مجموعه كل اللاعبين حضرتهم انا بعد انتقل الى المرحله الثانيه لو قام سالم بخير وصالح الجابري وكامل منهالي مجموعه كانوا برضو الجيل اللي بعد جيل قام اسلام بامون بعد انتقل مثل الجيل اللي بعده احنا جيلنا كان من ضمنك عبد الرحمن يزيدي برضو كان موجود معنا والجيل اللي بعدنا برضو اللي بطلع بعدنا في التصحيح وكابتن صالح بن ربيعه كابتن خالد بن بريك نعيم بالعلي ابناء بامرضا حتىهم كانوا كلهم يعني نحن حضرنا النص ما بين القديم وبين الجديد الجديد
4: يعني. طيب كابتن خالد في الفترة اللي بدأت تلعب مع نادي شعب حضرموت هناك كانت في مجموعة أندية موجودة في مدينة المكلا ما الذي دفع بك أنك تختار نادي الشعب دون الأندية الأخرى
3: اللي دفع بك هو يعني هو الصدفة في رمضان كان الأندية الأخرى تلعب في نهاية رمضان وخرينا كنت نتمرن كنت معنا كابتن رياض قحطان قال خرجوا تمرنوا معنا خرينا كذا والعوض كرامة واختاروا نحن ريا مع الفريق المباشر ان نفس اليوم سجلوا نحن سجلوا انضمام معهم وانضمينا مع نادي الشعب.
4: طيب لو سألناك عن احسن مباراة لعبتها مع نادي شعب حضرموت
3: احسن مباراة بتكون مباراتنا مع حسان في المكلم تصلنا فيها بواحد صفر يعني
4: الدوري
3: العام.
4: طيب لو سألناك ايضا عن اسوأ مباراة لعبتها مع شعب حضرموت
3: اسوأ مباراة مع ضمام الشبوه تعادل 1-1 ضمام الشبوه فاز عليه الاهلي ب 15 فاز عليه المكلم 10 لعبنا مباراة احنا طلعنا 1-1 احنا طلعنا باستهتار زايد تقال زايد على المقرر النتيجة كان اسوأ.
4: طيب لو سألناك عن انجاز تحقق وانت موجود مع نادي الشعب
3: حققنا بطولة الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في عام 84 كنا طلعنا الاولى للدرجة الاولى في عام 84.
4: طيب لو سألناك عن لاعبين في الاندية الاخرى اللي سواء كان هنا في المكلا او الشحر او الغيل كنت معجب بادائهم في الملعب وتمنيت لو يكونوا ضمن فريق نادي الشعب.
3: والله لاعبين الفترة دي كان المكلا تزخر باللاعبين ان كان المكلا كان الشحر ان كان الغيل يسمعون عندك عبده باخله كابتن عبده عندك كابتن عبد بكر الفترة دي المكلا كان نجوم زاخر يعني عصر الذهب طهر المساعد وعوض بكير كان من دفعتنا ومجموعة كبيرة والغيل برضه كان فيه صالح بعامر فترة كان طالع طلع كويس يعني الأندية يعني كلها تزخر بالنجوم يعني وكان تنافس قايم.
4: طيب أي فريق من الفرق التي ذكرتها هذه سواء كان في المكلا أو الشحر أو الغيل لما يلتقي مع نادي الشعب تكون مباراة ذات إثارة وذات حضور جماهيري كبير وأنتم في الملعب تحسون أنه فعلا تؤدون مباراة مهمة.
3: مباراتنا كان ليلة طابق خاص مباراتنا مع اهلي الغير ومع نادي المكلم هذه كلها طابق خاص من التنافس الشديد يعني.
4: طيب من المهاجمين في الفرق الاخرى الذين كنت تحسب لهم حساب
3: بالنسبه لنا حضرموت كان الكابتن عبده بخله وبالنسبه لمستوى الجمهوريه كان الاكثر تعبنا احنا كثير على النشطان
4: كابتن خالد في بعض لاعبين عندهم نوع من التشاؤم والتفاؤل من بعض الحكام يعني اذا شاهد انه في هذا الحكم بيدير المباراه وهو فيها لاعب كان يتفائل به واحيانا تشائم من حكم اخر طبعا هذا ليس له علاقه بالرياضه لكن لو سالناك انت من الحكام اللي تتفائل بهم وهو يدير مباراه انت لاعب فيها
3: انا لا تتفائل وتشائم من الحكم الحكم اللي هو لاعب يؤدي مهمه وانا داخل ما يؤدي مهمه اديتني بنجاح الحكم بيعطينا حقي اديتني باسوء الحكم ما بينصف لك يعني.
4: طيب هل تلقيت بطاقه حمراء خلال مشوارك؟
3: المشوار لما تلقى اي بطاقه حمراء نهائيا الصفر كل دور حبتين كمل النصاب.
4: طيب كابتن خالد انت مهمتك الدفاع تدافع عن مرماك لكن احيانا بعض المدافعين في كرات ثابته مثل ركلة حرة أو ركلة ركنية يصعدون للمشاركة في إحراز أهداف لفرقهم، هل سجلت شيء هدف أنت؟
3: أنا سجلت هدف في مرمى هلال بمباراة بالمكلة بالدور العام وانتهت المباراة 1-0.
4: هدفك هذا؟
3: الهدف الوحيد.
4: فاز الشعب؟
3: كان
4: ركلة ركنية؟
3: لا، كان لعب وانتو لعب مع الجناح اليمين اللي باع مرو ولعب لي وانتو وياه وفرت بالمرمى وسجلت الهدف الحمد لله.
4: والهدف الوحيد؟
3: والهدف الوحيد في المباراة.
4: نعم. طيب هل مثلا سنحت لك الفرصة انك تشارك في منتخب من المنتخبات؟
3: لا، لم تسنح لي الفرصة تشارك في المنتخبات.
4: لا، لم تشارك. طيب احسن مباراة لعبتوها في الحبيشي؟
3: مباراة في الحبيشي بتكون ما هيش مباراة ديك المميزة، لان كان تطلع انت يطلع النهائي الفترة يطلع بالباص بالبر وتلعب مباراتين وتسكن في ملعب ما تنسى كم مريح، ولا تسكن في الملعب ومن الملعب تخرج الى ملعب تلعب، كل مباراة بتكون في المستوى يعني، ولكن المباراة المميزة.
4: طيب كابتن، متى تخليت او توقفت عن لعب كرة القدم؟
3: توقفت في عام 87 في الاصابة في الركبة، تقطع رباط صليبي عندي وتوقفت عن اللعب.
4: طيب بعد توقفك من اللعب نذكر انك عملت في مجال الادارة،
3: شغلت في ادارة النادي في الموسم 2006 2007 2008 مع النادي، وحققنا بطولة كاس الرئيس الجمهورية ولعبنا في كاس اسيا، والظروف ما اخذنا احنا في المباريات.
4: كم استمرت في العمل في ادارة النادي وما هي المسؤولية التي كنت تتحملها؟
3: استمرت الادارة فترة المرحلة الانتخابية يعني، وكنت ماسك مسؤول النشاطات والنادي.
4: وانت في الادارة طبعا تشاهد الفريق، من هو اللاعب اللي لفت انتباهك في فريق شعب حضرموت؟
3: والله لاعبين كثير من ابناء النادي يعني، ولكن تعرف انت الان فترة الرياضة الان بفلوس يعني، الان اي لاعب تجيبه الان ينتبه لناديك ما يكون من، وفي لاعبين كثير يعني كانوا مميزين من ضمن محسن محمد محسن اليهري، هذا كان لاعب مميز في الخط الدفاع، معك خالد متعافي، معك قدام منصر بحاي كان لاعب، معك محمد الحتير من ابناء شبوه كانوا كويسين، لاعبين كويسين كثير للنادي.
4: طيب ذكرت الناحية المادية كلاعب في صفوف شعب حضرموت، اكبر حافز تلقيته كم؟
3: اكبر حافز تلقيته 3 شلن لما حققنا بطولة الدريف الثانية في عام 84.
4: طيب لو طلبنا منك ان توجه كلمة للاجيال الصاعدة من اللاعبين الجدد ماذا تقول؟
3: كلمة وجهة لهم اولا القات، يودوا عن القات والامر للكرة، لان ناحية مادية فقط، امر الكرة حب، اذا حب اللعبة وبخلاص تجي الناحية المادية من نفسه اوتوماتيكية، لازم يظهر بمستوى هو، لا ينظر المادة قبله، ينظر للعبة ويحب اللعبة وهي المادة بتجي لعنده مباشرة.
4: طيب لو سألناك الآن ما هما الفريقان اللذان ترتاح للعبهما عندما يلتقيان؟
3: في السابق كان تشاهد لو جاءت غياب الأهلي الريال مع المكلة تلاقي فيه، بس فترة كان في أثر العصر أبناء عامر موجودين مع عمر سويد وعبد الطاهر بساعد في المكلة يعني، فيها كان موهوب وتستمتع بكرة.
4: كابتن خالد، نحن في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكرك على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العملية. شكرا وإلى اللقاء.
3: شكرا لكم.

دوار الفرق الشعبية. في أجواء رياضية مميزة مفعمة بالوفاء والعرفان، انطلقت بالديس الشرقية منافسات دوري الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، عكس المكان التي يحظى بها هذا الحدث الرياضي في أوساط المجتمع، حيث شهدت مراسم الافتتاح كلمة تحفيزية ألقاها رئيس النادي الكابتن وليد علي باعشن، رحب من خلالها بالفريقين مشددا على أهمية تقديم مباراة تليق باسم الفقيد وتعكس الروح الرياضية والتنافس الشريف. كما ألقى الشخصية الرياضية البارزة لاعب نادي اتحاد الشبيبة ونادي الشعب حضرموت وفريق النصر الكابتن محمد صالح باشعيب كلمة تحفيزية عبر فيها عن دعمه وتشجيعه للاعبين، داعيا إلى الالتزام بالأخلاق الرياضية داخل الملعب. وفي بادرة توعوية مهمة قدم مدير مكافحة المخدرات سعيد عبد العزيز العامري كلمة توعوية سلط فيها الضوء على مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، مؤكدا دور الرياضة في حماية الشباب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح. وقبل صافرة البداية جرى تبادل الدروع التذكارية بين قائدي الفريقين في مشهد يجسد روح الاحترام المتبادل، كما كانت ركلة البداية شرفية بأقدام اللاعب الناشئ محفوظ بعامر، تلتها وقفة وفاة مؤثرة لمدة دقيقة حدادا على روح الفقيدين أسامة المقدي وعادل المرفدي. يذكر أن كأس البطولة مقدم من السلطة المحلية دعما وتشجيعا للحراك الرياضي. وكانت المباراة الافتتاحية للبطولة والتي جمعت بين فريقي سلام الجول وتعاون الشيشان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لآخر، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح فريق سلام الجول ب4-2، وتوج من خلالها سلام الجول بكاس البلدة المقدم من السلطة المحلية بمديرية الديس الشرقية. شهدت المباراة حضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية بمديرية الديس الشرقية. تحصل لاعب فريق تعاون الشيشان عوض سعيد الشنيني على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلم الجائزة المقدمة من محل بهارون لتأجير لوازم الأفراح والمناسبات، سلمها الكابتن خالد بحمد العكبري مدرب نادي الشبيبة. قاد المباراة تحكيميا نوف الوعل حكم ساحة، صالح بالخير مساعد أول، إبراهيم الحداد مساعد ثاني، صالح عبد القادر بالخير حكم رابع، ومحمد حاج باشعيب مراقبا للمباراة. وشكرا جزيلا للمركز الإعلامي للبطولة.

بعد فوز وحدة صنعاء بهدفين نظيفين على أهلي تعز وفوز الأخضر المكلاوي على تضامن شبوة بركلات الترجيح، اكتمل عدد الأندية المتأهلة لدور 16 لكأس الجمهورية لكرة القدم، وأسفرت المواجهات التالية: شعب حضرموت مع تلال عدن، المكلا ووحدة عدن، سلام الغرفة مع أهلي عدن، السد من مأرب وتضامن حضرموت، هلال الحديدة ووحدة صنعاء، شباب مرخى من شبوة وشعب صنعاء، 22 مايو مع شعب إب وأهلي صنعاء مع

0: كنت وينك أنزم ترهاب.
1: ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم فاز تضامن حضرموت على شباب البيضاء بهدف وحيد، وتعادل اتحاد إب ويرموك صنعاء بهدفين لكل منهما، وتغلب سد مأرب على اتحاد حضرموت بثلاثية نظيفة. وبالتعادل السلبي انتهت مباراة شعب حضرموت وأهلي صنعاء والتي جرت على ملعب الظرافي. ضمن مباريات الدور الثاني للتصفيات التمهيدية لأندية ساحل حضرموت جرت على ملعب الفقيدة بارادم المباراة التي جمعت بين ناديي قصيعر وهلال فوة، والتي انتهت بفوز قصيعر بأربعة أهداف لثلاثة.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم إدارة نادي اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية والمجلس الاستشاري وكافة الرياضيين والجماهير بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الأستاذ أنور سعيد الحوثري عضو المجلس الاستشاري بالنادي، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجله الشاب محمد الذي وافته المنية في جمهورية روسيا أثناء دراسته هناك. إننا إذ نتقاسم معه ألم هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوبهم ويجبر مصابهم، ويلهم أفراد الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. كما تتقدم قيادة إذاعة المكلا وبرنامج المجلة الرياضية بأحر التعازي القلبية وعظيم المواساة للأستاذ القدير أنور الحوثري بوفاة نجله محمد. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أخبار العربية والعالمية.
1: نجحت إدارة نادي النصر السعودي في إنهاء القيود المالية المفروضة عليها بعد رفع الرقابة المالية رسميا من قبل الجهات المعنية بالمملكة. هذا التطور المستجد منح إدارة العالمي الضوء الأخضر لاستئناف نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للتحضيرات الاستحقاقية المقبلة. توصل نادي برشلونة وليفربول إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال المدافع الأوروغوياني أروخو إلى صفوف النادي الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد إدراج بند يتيح لليفربول خيار الشراء النهائي بنهاية الموسم والتكفل بكامل راتبه خلال فترة الإعارة. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
2: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية جديدة عبر أثير إذاعة المكلا. مستمعينا الأعزاء، ضيافتنا الحضرمية هذا اليوم سيكون معنا ضيوفا في الاستديو العقيد علي عليان، مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن والشرطة ساحل حضرموت، وكذلك النقيب عبد الله باقروان، نائب مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن ساحل حضرموت. وسنتحدث في هذه الحلقة مع ضيفينا العزيزين عن الحملة الأمنية التي تنفذها إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت هذه الأيام. تحياتي وتحيات الزميل المنفذ والمخرج هذه الحلقة عبدالله السيود، ومن إدارة الإعلام الجديد معنا عبد الرحمن السقاف. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلم. مستمعينا الأعزاء باسمكم جميعا أرحب بضيفية في الاستديو العقيد عليان مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن وشرطة ساحل حضرموت، وكذلك النقيب عبد الله باقروان نائب مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن وشرطة ساحل حضرموت. بداية عقيد علي، مبارك لك الرتبة الجديدة. عقيد كنت
1: الله يبارك فيك،
0: والآن ما شاء الله عقيد والمزيد من الترقيات، وكذلك إن شاء الله نقيب عبد الله نراك في الرتب القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا ندل على شيء، إنما يدل عليكم أبناءنا حضرموت الذين تبذلون جهود كثيرة وكبيرة في كافة المجالات ومن المجال الأمني. عقيد علي، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا فيك أستاذ محمد، والله يبارك فيك وبعمرك
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله يعني في المراتب العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الدكتور سالم أحمد الخنبشي، وإشراف مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، لما هو حاصل طبعا في الوطن من أحداث صارت قبل أيام يعني أثرت على الوضع العام للوطن من هجمات حوثية على بعض المواقع العسكرية في حضرموت في مأرب. وجه الأخ عضو مجلس الرئاسة توجيهاته برفع درجة الاستعداد والجاهزية، ونحن في إدارة الأمن بإشراف القيادة السيطرة بالمحافظة تم وضع خطة أمنية متكاملة لجميع الوحدات الأمنية في المديريات بشكل عام ومديرية المكلة بشكل خاص للنزول على الشوارع وعلى المداخل والمخارج للمحافظة لضبط المطلوبين قضائيا وانتشار ظاهرة السلاح اللي هي كثير من شكاوي المواطنين على هذه الظاهرة السلبية والظاهرة الغير حضارية. كنحن كشعب كمجتمع في حضرموت الذي ينبذ هذه الظاهرة، تم طبعا عمل نقاط تفتيشية على كثير من المداخل للحد من ظاهرة حمل السلاح.
0: نعم طبعا عقيد علي وأيضا نقيب عبد الله، لا يخلو أي مجتمع من الجرائم.
1: نعم.
0: ويعتبر السلاح وانتشاره أداة سهلة لارتكاب الجرائم، أي جرائم القتل، وهي من الكبائر التي هي عند الله عظيمة. نعم. قتل النفس البريئة، وأن حرمة النفس أعظم من الكعبة.
1: نعم.
0: لذلك تساهل بعض ضعفاء النفوس من ارتكاب الجرائم المختلفة ومنها جرائم القتل. لذلك كثفت قيادة وأمن ساحل حضرموت هذه الأيام من هذه الدوريات ومن هذه الحملات الميدانية لضبط المطلوبين مثل ما أسلفت عقيد علي، ومنع أيضا حمل السلاح. فهل لك أن تحدثونا أيضا برضو السؤال الموجه للنقيب عبد الله، تحدثونا عن هذه الحملة ومن هم المستهدفين من هذه الحملة، وهل تشمل أيضا بعض المديريات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن نقدر كل وجودنا معاكم، وهذا يدل على تعاونكم، وهذا يعتبر تكاتف من الجميع. نحن في إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وبناء على توجيهات الأخ مدير العام للأمن والشرطة العميد عبد العزيز الجابري بإعداد خطة أمنية شاملة. هذه الخطة الأمنية أعدت لما تشهده المرحلة الراهنة من بعض الإشكاليات واللي هي موجودة وبكثرها زي ما حصلت في مدينة الشحر وفي الريدة وفي الديس الشرقية. تم إعداد هذه الخطة، هذه خطة شاملة يعني تؤمن مدينة المكلا وعموم مديرياتها. هذه الخطة شاركت فيها جميع الوحدات الأمنية من نجدة خاصة، بحث جنائي، مكافحة مخدرات، شرطة سير، عنصر نسائي، الخطة هذه لتأمين المدينة من الظواهر حمل السلاح من الأشخاص المطلوبين أمنيا. معنا يعني حملة أمنية على بعض الأشخاص الذي قادمين من بعض المحافظات يعني مشتبه فيهم. حمل السلاح عندنا هي هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في مدينة المكلا، ولكن هذه الخطة التي عدت والدوريات الموجودة الآن هي دوريات مستمرة دائما وباستمرار. عندها توجيهات أي شخص يكون حامل سلاح إن كان عسكري أو كان مدني، العسكري في المهمة رسمية أهلا وسهلا تفضل اسمح لك، إذا كان أنت عسكري ما عندك مهمة رسمية وحامل سلاح يتم ضبطك.
0: جميل،
2: الضبط على الجميع.
0: نعم جميل.
2: أي شخص مش عسكري ويحمل سلاح لازم يتم ضبطه، ما عندك حملت السلاح منين أخذت هذا السلاح؟ ويدخل في إجراءات أمنية قبل الترخيص. أنا نعرف لو منين أخذ السلاح وين متجهه في هذا الوقت، تتحمل لك مشكلة. ومن هذا المكان أنا ويجي جميع المواطنين أهلنا آبانا الجميع مدينة حضرموت وجميع مديرياتها أن يحترموا النظام والقانون ويحترموا هذه الخطة الأمنية، أنه لا تهاون لا تهاون أبدا من كان يكون. هذه الإجراءات بتستمر من أسمح بابنه أن يخرج بسلاحه ويوصل إلى ضبطة الأمن وتطلع عليه مشكلة، أن الأبن هو يتحمل مسؤولية ابنه. على الكل يتحمل المسؤولية، ونحن في إدارة الأمن والشرطة توجيهات واضحة من أخ المدير الأمن أن لا تهاون من الدوريات اللي في الشارع، في واجبها الانتباه التفتيش الدقيق المتابعة الدقيقة. المطلوبين أمنيا معانا لائحة مطلوبين أمنيا موجودة، وعن تحركاتهم وعن ومن الذي أدعمهم ومن اللي يتواصل معهم، وإن شاء الله بإذن الله هذه النتيجة بتحقق نتائج أمنية وسترونها قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى نتمنى ذلك بأن يعم الأمن والاستقرار محافظة حضرموت وأيضا كافة محافظات الوطن. ومحافظة حضرموت عرفت منذ القدم يعني بالأمن والأمان والسلم الاجتماعي والسلم المجتمعي، فنحن دائما توقون للأمن والسلام وأيضا للحرية. ويبدو أن هناك في أوامر يعني ضبط للمطلوبين ولحمل السلاح، وهي أوامر يعني ستنفذ وتنفذ الآن دون هوادة عقيد علي. يعني المسألة جد مثل ما أشار النقيب عبد الله، جادين أنتم في هذه الحملة بهذا الضبط لضبط المطلوبين الأمنيا للمشبوه فيهم الذين يرتكبون جرائم مفارقين من وجه العدالة، يعني الذين يحملون السلاح، وهذه أوامر يعني قهرية إن شاء الله تنفذ.
1: طبعا نحن طبعا في ساحل حضرموت زلنا وما زلنا المحافظة الوحيدة يعني أو المحافظة النموذجية في الأمن والاستقرار الحمد لله بفضل رجال الأمن والأجهزة العسكرية والمواطنين. المواطنين طبعا هم لهم الدور الكبير في مساعدتنا احنا في الإبلاغ وفي المعلومات عن أشخاص عن تحركات عن اشتباه عن كل شيء. نطمن احنا أهلنا في حضرموت ان حضرموت آمنة ومستقرة، ومهما صارت من زعزعة للأمن والاستقرار احنا لها ورجال الأمن لها والقوات النخبة لها، وإن شاء الله نحن لا خوف على حضرموت إن شاء الله. الجرائم التي حصلت في شرق حضرموت كل الجناح كل المتهمين تم ضبطهم والجرائم كلها الآن تجري إجراءات قانونية تحولت للنيابة. ما في خوف الحمد لله، نحن مسيطرين على الوضع وسنضرب بيد بالحديد كل من سوء له نفسه في زعزعة وأمن استقرار البلاد
0: بإذن الله تعالى. قيادة السيطرة بأمن حضرموت من الإدارات المهمة في إدارة وهي شرعيا تقريبا الأمن، نعم دور كبير في البلاغات
1: أول ما يوصل المواطن
0: البلاغ يوصل لي مباشرة العمليات، وأنتم طبعا واضعين يعني رقم الطوارئ خط ساخن اللي هو 199 هذا الرقم المجاني ويستقبل البلاغات في فكيف للمواطن عندما يضبط مثلا او يرى اي جريمه اي حادثه كيف يبلغ وكيف يستقبل هذا البلاغ يعني من المناوبين؟
2: اولا نحن هذه القياده والسيطره فيها خط مجانا وليس خط انما عده خطوط بنفس الرقم
0: بنفس
2: الرقم نعم يمكن خمسه تلفونات بنفس الرقم 199 في اوان واحد يستلم هذا الرقم مستمر 24 ساعة فوق ضباط مختصين لاستلام هذه البلاغات يستلم من المواطن اولا بكل ادب بكل احترام بكل تواضع الشيء الثاني اننا نحن لا نفصح ابدا عن اي اسم اي شخص مبلغ على هذا الرقم نحن ناخذ من هذا الشخص البلاغ ونوفقه لدينا ونشوف الجهة المختصة بهذا البلاغ يعني إذا كان بلاغ جنائي فهي المختصة الجهات المختصة بحث الجنائي وإذا كان مروري يكون إدارة شرطة السير وإذا كان مثلا حرائق ومحرائق هي مختصة فيه الدفاع المدني أنا أتمنى من جميع المواطنين أن يتعاونوا معنا بكون هذا الرقم مهم جدا يعني تساعدوا معنا في أي ظاهرة في أي ظاهرة كانت سلاح أشخاص مشبوهين أي ظاهرة كانت دخيلة أو يروها أنها فيها يعني مضرة على الأمان أو مضرة على المواطن يبلغون ونحن معهم في كل الوقت ونطمن المواطن أن الأمن فهو وجد من أجلك
0: صحيح.
2: نعم. إذا أبلغت أنت أبعدت جريمة
0: أكيد
2: يعني. واليوم هذه الجريمة إذا ما بلغت عنها بتوصل إلى أقرب شخص لك ويمكن توصل لك أنت نفس الشخص اللي كنت أسكت عن هذه البلاغ
0: صحيح.
2: رجال الأمن معاكم دائما.

0: فيها امور مش كويسه، تعاملت مع المواطن غير النظام والقانون، عملت شيء غير ايجابي خارج عن النظام، لا
1: تلومون يعني
0: لا تخاف ابدا.
1: نعم
0: بالله مدير الامن اعطى توجيهات، اي شخص يبلغ لديكم من كان على ضابط على جندي على اداره على قدم بلاغ وراح تستكمل منه بالشكوى،
1: يعني الشكاوى حتى على رجال الامن،
0: على رجال الامن
1: مش الا
0: على رجال الامن ابلغ، وانت بتكون اذا كنت لك حق سكنين
1: اكيد. نعم صحيح صحيح.
0: لا احنا واكرر انا من هذا المنبر ان المواطن لا يأخذ إن هذا في جهة أمنية، أنا خايف إنه يعمل لي مشكلة، أنا خايف إنه يعمل لي منصبه بموضوعه ولا أبداً أبداً، ما في هذا الكلام. نحن كلنا سواسية، كلنا تحت القانون.
1: نعم.
0: إذا أخطأت تحاسب.
1: نعم صحيح.
0: كنت رجل أمن، كنت مواطن، والإشاعات
1: والأمن أمن جميع
0: أخ محمد، الإشاعات اللي موجودة إن رجال الأمن يعني غير قايمين بواجبهم، إنهم يأخذون رشاوي، شوف إذا كان في شخص اعمل هذا الشيء لا يعم على الجميع.
1: اكيد
0: يا اخي
1: نتحمل
0: مسؤوليتنا، نتمنى من هذا الشيء
2: العمل الفردي،
0: العمل الفردي انك تبلغ، لا تسكت، لا تخاف ابدا. ابلغ انا في 1 2 3 حصول عندي، اذا ما جاوبتك اداره الامنيه، اذا ما جاوبتك القياده الامنيه فعليك بعدين انك تقول نعم هذه ادارات يعني وقيادة لم تنصف المواطن.
1: صحيح.
0: لكن إذا أنت لم تبلغ يا أخي ولا تعطي عن حقك كيف نحن نطلب منا مساعدة؟
1: أكيد أكيد يعني.
0: نتمنى من الجميع أن يبلغ على هذا الرقم، ونحن الكل فوق رؤوسنا.
1: نعم جميع ما قصرت. وأنا إدارة الأمن هي من إدارة المهمة طبعا، ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا، من معنا؟
3: معك زكي صالح من المكلة، حي سلام.
1: حياك الله استاذ زكي. حياك زكي
3: استاذ محمد، وتحياتي للشبان الاخلاق والمؤدبين.
1: الله يحييك.
3: تبارك الله، والشهامه ما شاء الله تبارك الله. والاستاذ عبد الله والنقيب عبد الله.
1: نعم
3: اول شيء نحن مع الحمله هذا، مع عدم حمل السلاح في المدن.
1: نعم.
3: نحن ناس في حضرموت ناس سلميين، ولا اعتدنا على حمل السلاح.
1: هذا فخر لله.
3: نحمل السلاح نحن في الوقت الذي يطلب ان نحن نحمل السلاح فيه.
1: صحيح.
3: على حضرموت بشكل عام. والحضارة معروفين مش هذيل الناس اللي جاوا الاخيرين، هذيل الناس نعتبرهم ناس شادين هذيل على المحافظة.
1: نعم.
3: يحملون السلاح. ثانيا نحن نطالب المواطنين بثقة رجل الامن.
1: نعم صحيح.
3: ضروري من ثقة رجل الامن، يعني ثقة الامن يثقون فيه بشكل يعني كبير، لانه هو السجاج المنيع لحمايتهم.
1: صحيح.
3: وايضا نطالب اللجنة الامنية بمحافظة حضرموت برفض بعض الوحدات زي المرور وشرطة الاداب برفضهم بالافراد.
1: نعم صحيح.
3: يقومون باعمالهم بالشكل المطلوب.
1: نعم.
3: هذا وتحياتي لعليان
1: والنقيب
3: عبد الله. هذا النقيب عبد الله، اي وقت تتصل ما شاء الله شيل السماعه حتى نص الليل.
0: هذا واجبنا، هذا واجبنا.
1: الله يطول عمرك ان شاء الله.
3: حياك الله. شكرا. ربنا الموفقين ان شاء الله.
1: شكرا استاذ زكي.
3: من كل اداء.
1: حياك الله. حياك الله.
3: هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل لي عن استاذ زكي، ما شاء الله من الناس الخيرين. وكلنا نحب حضرموت، وكنا توقون للامن، والامن كما اشرنا هو امن الجميع، يعني المواطن وانتم كاجهزه امنيه، وايضا قوات النخبه تبع الجيش، الكل يعني مسؤول عن امن حضرموت. وهذا ثناء جميل عليكم الاستاذ زكي.
2: نحن طبعا نقولها بكل صراحه، صراحه المواطنين والمجتمع في حضرموت بشكل عام مجتمع واعي.
1: نعم.
2: وفاهم وذكي، يعني نحن صراحة أنا في دار توجيه المعلومة عندما نقوم بحملات توعوية تثقيفية برامج يعني مع المواطنين مع منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات مع اللجان والأحياء في المحافظة. تقبل كبير يعني، وهناك أطروحات تساعدنا إحنا في إدارة الأمن، مقترحات للعمل، مقترحات للتحسين.
1: جميل. هذا مقترحات
2: يعني صراحة لا يخفى عليكم، إحنا قبل يعني شهر من الآن وعلى مدار 3 شهور تقريبا كانت هناك مؤسسات ومنظمات مدنية ساندتنا في حملات توعوية في كثير من الأحياء وفي الشوارع وفي الحدائق في المكلة، وعملوا مرصدات توعوية في بعض الشوارع.

0: الناس كلها تنبذ السلاح.
1: صحيح نعم.
0: السلاح أضراره كثيرة طبعا، وإذا لم يقتل شخص الآن أغلب البيوت عليها الطاقة الشمسية والألواح هذه تتضرر منها يعني.
1: من الرصاص.
0: أنت اليوم ركبت لك لو 10 ألواح ولا 5 ألواح في بيتك، ثاني يوم تحصل اللوح مشقق يعني ما عاد يستفيد شيء منه.
1: كله يعني.
0: صحيح. وهذا يعني طبعا يعني ترحيب من بلاغات كثير من المواطنين لإدارة الأمن واستجابة مدير عام الأمن والشرطة بصراحة حضرموت لهذه النداءات وهذه البلاغات أن تكون حملة، ونحن ملاحظين ضد هذا السلاح.
1: نعم صحيح.
0: الحمد لله يعني في الفترات السابقة كانت حضرموت خالية من السلاح تماما، لا يحمله ولا عسكري ولا ضابط ولا مواطن ولا هذا يعني ما أحد يحمله يعني الحمد لله يعني
1: بإذن الله.
0: ونحن الآن في صدد الحد والإنهاء من هذه الظاهرة
1: بإذن الله تعالى. أيضا الأستاذ زكي هو اقتراح يعني رفض إدارتي شرطة السير وشرطة الأداب بأفراد كي تقوم بدورة يعني في إدارة شرطة السير، يعني هناك من الحوادث وهداهم الله شبابنا يعني تقوم في قيادة الدراجات النارية وما حصل في الأيام الماضية الكل يعني، فلذات يعني في عمر زهور يعني راح ضحية هذه يعني رفض إدارة شرطة السير وأيضا شرطة الأداب لبعض المعاكسين وهكذا انتشار في المواقع في في الاستراحات.
0: نعم.
1: وهذا يعني من الأستاذ زكي يعني أرجو هذه الملاحظة تبلغوها عن القيادة.
0: بالنسبة للدراجات النارية الناس كلهم يحملوا الأمن.
1: صحيح.
0: وفي كل المشاكل والقضايا يحملوا الأمن.
1: أكيد.
0: إحنا كنا أمس في ورشة عمل يعني في قضايا عن القات منتشر في الشوارع، عن سيارة الدراجات النارية للأطفال، الأطفال اللي يعملون لآخر الليل في الشوارع اللي يشحتون هذيل اللي يبيعوا الفاين، وقضايا كان كثيرة من الأخوة المدنيين وكان يحملوا الأمن
1: المسؤولية
0: الكاملة. الأمن هو جزء لا جزء من المجتمع.
1: أكيد.
0: ونحن جهات تنفيذية لكن في هناك جهات مختصة لازم تكون تقوم بشغلها. يعني نحن قمنا بحملات، قمنا ب ب ب يعني بمدولات، قمنا بمداهمات، قمنا بنشر توعية، لكن لازم تكون في جهات مختصة تقوم بعملها.
1: نعم صحيح.
0: يعني كما جهات كثيرة يعني من ضمنها مثلا الأشرع العامة البلدية النظافة، يعني لازم يكونوا رافضين الأمن.
1: نعم صحيح. جهات كثيرة للعمل مشترك.
0: نعم
1: نعم صحيح بإذن الله تعالى. أيضا الأستاذ زكي يعني إثنى عليكم عبد الله، وأيضا هذه شرطة الأداب أيضا
0: طبعا كان مدير شرطة الأداب
1: صحيح. نعم صحيح. ممكن أن تنظر
2: أكيد.
1: نعم صحيح.
2: شوف نحن بأمانة يعني هذه الإدارتين الذي قال عليها الأخ زكي شرطة السير وشرطة الأداب مهمة جدا لأنها مرتبطة بالمجتمع.
1: صحيح.
2: شرطة الأداب أنا كنت مديرها سابقا.
1: نعم.
2: فيها إشكاليات عديدة ويجب أن تدعم بكل الإمكانيات. كان طاقم بالكادر البشري أو كان بالكادر البشري أم كان بالآليات أو كان بال يعني بالأجهزة المختصة في هذا المجال. نحن أكيد سنوصل هذه الملاحظة التي أعطاها الأخ زكي وسنناقشها مع الأخ المدير العام من الشرطة ومع الجهات المختصة، وستكون الأمور بإذن الله في القريب العاجل يعني يلمسها المواطن. شرطة السير كلها دعم من الأفراد ولها دعم من الأليات وكذلك شرطة الأداء بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. الفندم علي طبعا القانون واضح لحمل وحيازة السلاح، فمن يحق لهم حمل السلاح وحيازته؟
0: الذي يحق له حمل السلاح طبعا كل رجل عسكري سواء كان في الجيش أو في الأمن. طبعا أثناء المهام العسكرية والأمنية.
1: نعم.
0: طبعا في هناك أشخاص يحملون سلاح لكن تكون بتراخيص أمنية نظرا لشخصيته أو نظرا لعمله مثلا كما أعضاء مجلس النواب الوزراء التجار مسوقي الذهب هذول يعني في في في شخصيات يعني يحددها وتكون تحت إطار القانون
1: يعني بالقانون
0: أيوة في تكون هذه اللي هي الجهات يعني مش كل شخص يحمل السلاح طبعا عند اللي طبعا الإجراءات القانونية واللي ينص عليها القانون أي سلاح يعني يحمله شخص غير مرخص له يتم مصادرته عم يتم المصادرة لأنه سلاح غير مرخص هذا القانون النيابة والمحكمة يعني تسحب هذه الأسلحة ونحن طبعا في الفترات السابقة كان هناك إطلاق كثير من النعير النارية وحمل السلاح وأعلننا طبعا في الفترة السابقة في لقاء في الإذاعة تم ضبط أكثر من 200 شخص خلال شهر رمضان إلى بعد عيد عرفة من الناس يقول العيال النارية واللي أطلقوا تم ضبطهم وتم تحويل ملفات للنيابة وبرضو في أشخاص اللي بايعين الألعاب النارية المزعجة والأطلاق الألعاب النارية المزعجة تم ضبطهم وتم تحويلهم من النيابة وإجراءات وفي إجراءات تمت في إدارة الأمن في إجراءات إحنا أولية نسويها طبعا اللي هم يستخدمون العيال النارية نقوم بدفع مبلغ للمستص حق القلب سرطان والكلى يعني مثلا احنا عشان ما يقول المواطن اخذها العسكري او شلها العسكري حطها في كيسه نحن نقول روح جيب سند تودع المبلغ هذا في حساب حق السرطان او في حق الكلى والمستص القلب جيب سند ونحن عطول يعني عشان الفلوس تروح الى مكان يستفيد منه يعني المواطن وليس يروح لكيس ضابط أو عسكري يكون حتى عليها سماعة
1: صحيح صحيح يعني هذا ذا تروح إلى المؤسسات الخيرية
0: نعم
1: طبعا نجيب عبد الله قيادة السيطرة القيادة والسيطرة تلعب دور مهم وهناك مثل ما أشرت بداية عدد من الجرائم جرائم القتل التي حصلت خصوصا في المديريات الشرقية أتت بظلالها يعني على عدم استقرار الأمن وانتشار السلاح سواء السلاح الآلي أو الناري أو السلاح الأبيض
0: نعم.
1: في هناك جريمة استخدمت فيها
0: نعم. جريمتين
1: جريمتين
0: نعم.
1: بطعن بالسكين السلاح الأبيض فكيف أتت هذه الجرائم وكيف تم ضبط هؤلاء
2: هذه الجرائم شوف تحصل دائما يعني في كل الدول
1: المجتمع بس نحن كحضرموت يعني
2: نعم نحن
1: يعني
2: أثارت
1: هذه الجرائم
2: شيء يعني مش ما كانت عندنا تأخذ
1: صحيح
2: أنت هذه الأسباب محمد أنت عارف أي مشكلة هذا السبب هذه وجود السلاح الآن في متناول الأطفال يعني هذا ولد عمره 18 سنة 20 سنة عنده سلاح وعندما يكون زعلان وغضبان يعني يفتكر من هذا السلاح يعني الوسيلة الوحيدة الذي بتكون هي
1: تخرج من هذه المشكلة
2: تخرج من هذه المشكلة
1: نعم صحيح
2: لكن عندما يفتقد السلاح يعني غير ما يوجد في البيت يوجد يعني مثلا أب عنده سلاح يقدر يسيطر على هذا الوضع لكن هذا ولد طايش خد سلاحه وخرج للشارع اتكلم مع هذا غلط عليه بكلمة جاب ولكن نحن بعد هذه المشاكل اللي حصلت عدت هذه الخطة الأمنية اللي قلت لك عليها
1: نعم.
2: يعني انتشرنا بشكل ما سريع فيه حتى مداهمة بيوت
1: تم المداهمة
2: الذي تأخذ فيها معلومات مؤكدة أن هذه البيوت معهم سلاح موجودة أخذوها بعد أخذ الإجراءات القانونية والرصد والمتابعة من قبل جهة الاختصاص يأخذ أمر رسمي من قبل النيابة ويتم مداهمة هذا البيت وضبط هذا السلاح هذه المداهمات الآن عندما وجدت في مدينة المكلا وفي بعض المديريات اللي فيها توجد هذا الشيء أبدا المواطن يحس أن في عمل قائم بدو يعني السلاح يستنفروا منه يمكن يهربوا برا يمكن يتخلص منه بأي طريقة وبدأت الحملات تأخذ الآن الطابع القوي أن أي شخص يضبط مع سلاحه خلاص يأخذ سلاحه ويتأول تأخذ إجراءات عليه منين أخذت هذا السلاح منين جبت هذا السلاح أنت نبغى المصدر لي أخذت منه السلاح
1: في أسئلة تتم يعني
2: أنت الآن جبت نفسك لقضية أنت وديت نفسك لقضية
1: لا صحيح
2: لجريمة يعني أنت قل من أنا عندي هذه الآليات أخذتها يلا جبنا المصدر لي أخذته منه إذا تبغى انك تخرج من هذه المشكلة. اعطنا المصدر الاساسي اللي اخذت منه هذا السلاح. سرقته يقول سرقته, اخذته من فلان علان, حتى من الشخص اللي اخذته منه, عشان احنا نتابع المصدر هذا منين, هذا اخذه منين, منين وصل له. وباذن الله الجرائم هذا ستتلاشى قريبا. رجال الامن منتشرين, تحريات منتشرة, المواطنين المخلصين نحن نشكرهم بأمانة كل الشكر الذي هم الآن بدوا يساعدون معنا, يدلون معلومات عن الأشخاص اللي هم خازنين الأسلحة في بيوتهم, المصادر اللي هي موجودة في الحارات في الحواري. يعني نشكرهم يعني شكر كبير جدا يعني. وإن شاء الله بإذن الله سيلمس المواطن هذه الإجراءات ويتحسن الوضع وتخف هذه القضايا, ونبشرهم الأمور إن شاء الله تكون طيبة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. فندم علي, طبعا بعد أن انتشر السلاح في الآونة الأخيرة وبعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت, الكل يعلم بها, ونحن كان لنا لقاءات إذاعة المكلة مع بعض الجهات الأمنية. وبينتم هذه العملية وعملتم يمكن منشورات بأن استرجاع السلاح إلى المعسكرات التي أخذ وانتشار هذا السلاح. صحيح. الآن البعض لا زال, البعض سلم سلاحه والبعض لا زال متمسك, فهناك من الإجراءات الآن بعد هذه المهلة الكبيرة والذي يوجد بحوزة السلاح, يعني ستتخذ إجراءات صارمة ضدهم؟
0: أكيد. طبعا هذا بطل زي ما قال نجيب عبد الله.
1: نعم.
0: وأي شخص الآن يعني بعد تحريات وبعد تتبع لهم ويتم رصدهم ويتم ضبطهم, تحال القضية على طول نحول الملف للنيابة, يتخذ الإجراءات القانونية ضده يعني. نعم. حيادة سلاح يعني غير مرخص, يعتبر غير مرخص.
1: نعم صحيح.
0: ويعتبر سلاح عسكري, اعتاد عسكري يعتبر. انت كيف مواطن تمتلك أسلحة ما تكون موجودة عندك كمواطن؟
1: صحيح.
0: تكون في مخازن عسكرية, ما تكون في بيت.
1: نعم.
0: وأضرارها طبعا يا أستاذ محمد بطلع. أضرار السلاح في البيوت الآن أصبح يعني مشاكل كثيرة.
1: نعم.
0: يختلف الولد مع أبوه مع أمه, يعني حصلت قضايا طبعا. يقوم شل السلاح حق أبوه حق أمه حق أبوه حق أخوه العسكري يريم تقتل في البيت.
1: صحيح.
0: وكثير من الحوادث انفجرت قنابل في البيوت وراحت ضحيتها يعني
1: أطفال
0: ونساء. يعني ليش يا أخي أنا أجيب نفسي هذا المشاكل وهذه البلاوي؟ صحيح. ايش بيسوي لك هذا السلاح؟ وبعدين هذا السلاح المنهوب يعتبر غل.
1: صحيح.
0: يعني حتى في الدين يعني.
1: نعم.
0: محرم.
1: نعم.
0: حرام يعني. نعم. من يمتلك سلاح حتى لو حب رصاص اخذته من معسكر او اشترته من شخص وعارف انه من
1: منهوب.
0: من منهوبه هذه يعني اعتبر غل. انا يعني انبه لكل من عنده سلاح او اي حاجه اخذها من معسكرات ان يرجعها للسلطات الامنيه او العسكريه.
1: نعم. وايضا اعطيتهم انتم مهله في من الوقت هذاك الى الان.
0: نعم.
1: بان الذي لا يسلم هنا ستكون عقوبات رادعه وكبيره.
0: نعم. ونشكر كل من سلم, كانت هناك في نقاط يعني التسليم. نعم. الاسلحه المنهوبه والادوات المنهوبه من المعسكرات, وكثير والكثير من المواطنين رجعوا الاسلحه وثلاجات مكيفات وغسالات, يعني اشياء كثيره تم نهبها ورجعوها. هذولا حسوا بالتأنيب. وان هذا حرام, وان هذا يعني بيغل في يعني بيغل في نفسه. الى يوم القيامه يعني. ونشكرهم ونحسن من المتبقين اذا عندهم عادهم اسلحه او ادوات يعني تم نهبها انهم يرجعوها للجهه العسكريه والامنيه
1: باذن الله تعالى. دقيق عبد الله, طبعا انتم الحمله الامنيه مستمره واستهدفتم تقريبا مديريات سهل كافة تقريبا.
2: نعم. الشحر الغيل المكلة
1: تقريبا. نعم. هناك في مقاط يعني هل
0: في شرق برضو طبعا.
2: نعم.
0: في شرقية والريدة.
1: يعني هل في نقاط مستحدثة أو النقاط العادية في ضمن هذه الحملة؟
2: في نقاط مفاجئة هذا نعملها نحن. يعني نختار المواقع المهمة ونحصل فيها نقاط مفاجئة مباشرة. تتم هذه النقاط ما بين حين وحين آخر. يعني لا تحدد الأوقات فيها، الأوقات اللي تختارها
1: ولا المكان
2: يعني. نعم ولا المكان. يعني يتغير المكان ويتغير الوقت.
1: جميل.
2: وهذه النقاط الذي حصلت والذي أمرت حققت نتائج كثيرة.
1: نعم صحيح.
2: ضبطت مروزين، ضبطت أشخاص سلوكياتهم غير أخلاقية، يعني أمور كثيرة. وأقول من هذا المنبر للمواطن، أنت لك كرامة.
1: صحيح.
2: وكل شخص يحافظ على كرامته.
1: نعم.
2: أنا لا أسمح يوم من الأيام أن تأخذ كرامتي وأنا السبب فيها.
1: صحيح. نعم.
2: هذا الكلام صحيح.
1: نعم.
2: يعني إذا ما حفظت أنا على كرامتي فما بالك من بيحافظ عليها غيري.
1: صحيح.
2: إذا أنت ترتدي أشياء أو تأخذ أشياء وتقول والله هذول أخذوا كرامتي، هانوني، عملولي، إذا ما اتخذت الإجراءات بصرامة فإذا على الأمن السلام.
1: أكيد.
2: أنا أقولها من هذا المنبر. والكل أهلي وأخواننا في ساحل حضرموت وعموم درياتها أن تحترم النظام والقانون. إذا لم تحترم النظام والقانون تحمل ما يجيك. رجال الأمن لن يفلتوا أي شخص من النظام والعقاب الذي على المشكلة أو الجريمة التي يرتكبها. يا أخي إذا احترمت نفسك نحن بنحترمك فوق ما أنت عليه.
1: صحيح.
2: إيه والله نحطك فوق رؤوسنا، نعاملك بأعمال أخلاق، نعاملك بكل ما تلزم، لكن كن رجل صالح في هذا المجتمع. والشيء اللي أبغى أقوله أنا للأخواننا في المواطنين، عندنا إشكالية عليهم من رقم 99.
1: إيش إشكالية؟
2: الإشكالية اللي نعانيها أن المواطن يبلغونا ببلاغات كاذبة. يعني أصبح هذا
1: الإزعاج حتى لكم
2: إزعاج لنا، وأصبح يعني يذكرون هذا الرقم ما
0: إزعاج لنا وإزعاج للشخص اللي عنده،
2: ويذكرون إنه مجانا يجلبوا لك كم شباب يقول لك دق على هذا الرقم يبلغك بلاغ مهم جدا. يعني إحنا لا نتهاون في بلاغ، إن كان صادق وإن كان كاذب نشتغل عليه ونتعامل معه. لكن أنت يا أخي عندما تبلغني بالله وتشغل هذا الرقم في واحد صادق عنده مشكلة صحيحة أو جريمة، يا أخي تشغله أو تعطيني بلاغ كاذب، أصبح لأن في حريق وفي وفيات وفي كذا وكذا. يا أخي تخيل هذا الكلام، إحنا نتحرك مسافة نقطع قريب 10 كيلو أو 15 كيلو مسافة بعيدة بدفع مدني وبجرات أمنية وصلها بلاغ كاذب.
1: هذا مشكلة يعني. صحيح.
2: يا أخي إحنا لقينا هذا الرقم في صلاحكم،
1: في صالح.
2: وناشد من هذا المنبر أن كل أب وكل والي أمر أنه لا يسمح لولده أو ابنه أو من أقرباء حتى الأطفال اللي عندهم على الرقم حتى الأرضي، حتى نتعاني من رقم الأرضي هذا في البيت. يعني تابعوا أولادكم، تابعوا أطفالكم. يا أخي هذا الرقم مهم جدا. إذا أنت عندك بلاغ ابلغ عليه، ما عندك شيء يا أخي لا تزعج الأمن وتزعج السلطات. نعم. هذا أحب أني أوصله للمواطن.
1: نعم. شكرا لكم على هذه اللفتة الكريمة. يعني هناك من يزعج رجال الأمن بالاتصال في أوقات يعني للوله مثل ما يقولون. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: البيع عن قطعة لولدي من الغوازي.
1: أهلا. السلام عليكم.
3: لكم السلام. البيع عن قطعة من الغوازي.
1: من الغوازي إن شاء الله تود.
3: نختم. تم عليها التأدية أبدا ماشي. يا سجلين حد قطعة.
1: إن شاء الله يمكن تكون الكهرباء في الإرسال أو شيء كذا. إن شاء الله قلت لي إن شاء الله.
3: اليوم تنقطر تلحوها لحد البيت.
1: إن شاء الله هذا الوقت العزيزة. شكرا لاتصالك. طبعا قلنا الإجراءات الأمنية هي سليمة وتتخذ مثل هذه الحملات التي تنفذ بين الحين والآخر لضبط المطلوبين أمنيا وأيضا لضبط السلاح. طبعا هناك عقيد علي من يتستر على بعض المطلوبين أمنيا، أو فماذا تقولون لهم أو يأويهم أو هكذا؟
0: تستر يعتبر جريمة طبعا. في حد ذاته. في حد ذاته جريمة. وأنصحنا أن أي شخص لا يتستر على حد مجرم أو
1: مطلوب أمنيا,
0: أو مطلوب أمنيا. لازم إذا تم الإفصاء عنه في التحقيق سيتم استدعاءه بأمر حضور من النيابة وبتكون الإجراءات القانونية ضده بكل
1: يمكن تكون ضد اجراءات يعني
0: لا لا يعني قانونيا قانونيا تستر يعني تعتبر جريمه جريمه ينص عليها القانون يعاقب عليها يعني
2: يعني يشارك معهم في
0: يعتبر مشارك
2: مشارك جريمه
0: يعتبر جزء من الجريمه تستر لا يفني القانون انه يسد يعني يتم صلاحه ولا تدخل اجراءات قانونيه ضده يعني
1: فكثير من
0: انا مش عارف النص القانوني طبعا كم فتره الحبس او كم
1: العقوبه
0: اللي هي تكون على التستر في موجود نص قانوني نص على التستر بالجريمه نعم
1: وهذا تحصل مشكله يعني كمين واحد يعني مضطرب امنيا وهذا متستر او مأوي وهكذا والاجراءات الامنيه تتخذ مجراها
0: نعم
1: مثل ما يقولون
0: نعم
1: طبعا هذه الحمله الامنيه التي اتت مؤخرا عند عبد الله هل حددتوا لها موعد تزمين يعني بأن تنتهي كذا وتبدأ كذا أو مفتوحة يعني
2: احنا هذه الحملة على الحالة الأمنية لا تحدد بوقت أبدا يعني عندما ترتفع درجة الاستعداد ونرى أن الوضع الأمني يحتاج إلى شد الحالة الأمنية ستنتشر النقاط إلى التشعر آخر يعني باستمرارها يمكن تستمر فترة طويلة يمكن تستمر بصورة مستمرة نحن على استقرار الأمن وعندما تكون الأمور طيبة وتستمر الحالة الأمنية ستخفف هذه الحملة من النقاط الأمنية
1: نعم كيف ترون الوضع الأمني الآن يعني نحن في تقريبا بعض حصرة هذه الجرائم في بعض المديريات ومن حتى في المكلانة يعني الآن في ساحة حضرموت يعني كيف تقيمون الوضع الأمني
2: الآن بالذات في هذه الأيام الأخيرة استقرت الحالة الأمنية بعد المتابعات وبعد مشاركة رجال الأمن والله نحن نشوف أخ محمد رجال الأمن الوحدات العسكرية الجهات المختصة متكاتف جدا بيننا ومعلومات مستمرة وحملات مستمرة
1: صحيح.
2: بدأت تستقر الحالة الأمنية يعني بشكل أنتظم يعني تدريجيا بدأت تتلاشى هي مشكلتنا قلت لك اللي هي إذا اختفت هذه مظاهر السلاح وحقه المواقع الذي الآن متواجدة فيه اللي هو مخبى واللي هو متسترين على زي ما قلت انت وزي ما قال الفندم علي نحن نتابع أشخاص متسترين على بعض مواطنين يعرفوا عنهم أنهم حاملين سلاح داخل بيوتهم بشكل كبير وهذه لا يظن المواطن ان الامن لا يعرف عن هذا الشيء ولكن الاجراءات مستمره وبدقه يعني لكي يتم الضبط على شيء حقيقي
1: الفرصه المناسبه
2: نعم في الفرصه المناسبه نحن نتمنى من جميع المواطنين والله اذا كان اخوك واذا كان ابني واذا كان اقرب قريب اشوفه انه بيدخل في جريمه انا اقدر انقذه فيها سابلغ عنه ابلغ عنه لصالحه البلاغ على اي شخص يعمل يعني اشياء غير ممنوعه اذا انت تحترمه وتحبه عليك البلاغ عليه هذا اقل واجب انك تعمله معه اذا ضبط واخذوا منه يمكن الاجراءات تبقى سليمه اجراءات خفيفه ويمشي ولكن اذا ارتكبت جريمه وطلع هو الممول لها او هو له اليد فيها ما تقدر تنفعه شيء بعدين
1: اكيد اكيد
2: خلاص انتهى الموضوع
1: نعم
2: لكن ان شاء الله باذن الله نحن نطمن جميع المواطنين ان الحاله الامنيه مستقره وان الاجراءات الامنيه مستمره وان الوضع ان شاء الله سيكون افضل قريب
1: باذن الله
2: واذا وقفت إلى جانبنا ستكون الأوضاع أفضل وأفضل
1: نعم.
2: المواطن هو رجل الأمن الأول
1: نعم صحيح دائما تكررون أنتم هذا
2: نحن نقولها دائما
1: نعم صحيح
2: المواطن هو رجل الأمن الأول
1: نعم صحيح
2: ونحن سنبذل كل مجهودنا والأمور إذا ما تكاتف المجتمع وكل الجهات الأمنية والعسكرية لا شوف إذا كان نحن نقول والله بغينا الأمن والاستقرار وبغينا كذا ونساعد الأمن
1: صحيح
2: هذا صعب على الأمن
1: صحيح يعني لما الحالة ما تصفق
2: نعم
1: الحالة ما يقدر يجي أي حاجة لكن بتكاتف الجميع
2: بتكاتف الجميع ستتطور الأمور وستحسن محافظتنا وسنشعر بالأمان
1: أكيد يعني
2: إذا شوف في الأمن والاستقرار تنهض
1: نعم
4: المحافظة يعني تستمر الأعمال تحصل المواطن ينشغل ويعمل، لكن عندما يكون
1: وتكون هيئة الأمن الحياة في أمن الحياة تكون هناك الاستثمارات تكون المهارية تكون بالأمن، متى ما استتب الأمن يعني تكون مثلا ومتى نخلى الأمن في ونشوف نحن المجتمعات الأخرى التي تعيش حالة الفوضى وكيف هي الآن وكيف صحيح. ونحن إن شاء الله نأمل ذلك وأن يكون أمننا في حضرموت وبقية محافظات الوطن مستمر ومستقر بإذن الله تعالى. لكن هناك في بعض المناطق الأرياف لربما انتشرت بعض ظاهرة السلاح، وهل هناك من قوة أمنية لمحاصرة هذه الظواهر؟
0: طبعا بالنسبة للمديريات الريفية السلاح فيها يعني يتم حمل السلاح بس بشكل مش بالشكل اللي يكون في المدينة.
1: المدينة صحيح
0: المدينة طبعا الطبيعة تختلف وجغرافيتها تختلف وأسلوبها يختلف في الحياة يعني يختلف عن الريف. الريف بعيد عن الزحمة والزخم والكثافة السكانية، الطابع هناك يختلف عن طابع المدينة. لكن في جميع المديريات احنا الحملة طبعا على جميع المديريات السلاح زي ما قلنا هو حمله مصيبة صحيح. مصيبة على الأفراد المجتمع بالكامل.
1: نعم صحيح
0: زي ما قال النقيب يعني يحملوا الآن أطفال السلاح.
1: نعم
0: زمان ما حد يحمل الطفل سلاح
1: صح، بل حتى الكبار كمان
0: حتى الكبار أنا أمشي في المكلة والله ببدلتي العسكرية ما أحمل لا مسدس ولا أحمل آلي معي ولا شيء. الحمد لله نحن نعيش في أمن واستقرار يعني
1: الحمد لله. نعم هذه
0: الحملة طبعا زي ما تكلمت في كافة المديريات حمل السلاح يعني منبوذ نحن في كل المديريات الساحل بشكل عام.
1: صحيح طبعا نتمنى لهذه الحملة أن تستمر وأن تحقق كل ما جاءت من أجله يعني في نشر الأمن في ضبط السلاح في ضبط المطلوبين.
0: نعم نعم
1: وأكيد هناك من هم يعني من هم مطلوبين أمنية لديكم
0: نعم.
1: كأجهزة أمن
0: نعم.
1: وهؤلاء ما لم يأتوا إليكم إلا بهذه الحملات يعني نعم. عبر النقاط عبر المداهمات عبر
0: أكيد
1: كثير من الأساليب الأمنية نعم. أنتم تقريبا تعرفونها
0: أكيد
1: نعم. فعندما تتكاتف الجهود نقوم بضبط هؤلاء المطلوبين ويعم الأمن ربوع البلاد.
0: نعم
1: فهذا ما نتمناه وما نتمنى أن من هذه الحملة أن تحققه للجميع. فتقريبا وقت البرنامج يحاول أن المشارف على الانتهاء، ما هي الكلمات الأخيرة التي تودون قولها الإخوة المستمعين وللمجتمع ككل؟ تقريبا العقيد علي
0: طبعا أشد يدي مع كافة المواطنين على التعاون ومع الدوريات ونقاط التفتيش التي تم استحداثها في المساء. وجدت هذه الدوريات هي الأمان للمواطن قبل ما يكون الأمان للجهات العسكرية والأمنية. نحن طبعا نخدم المواطنين ونسهر ونتعب عشان راحة وبال المواطن ينعم بالأمن والاستقرار وينام بسكينة لا إزعاج ولا مشاكل ولا شيء. نرجو من كافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية عند التفتيش عند الإجراءات اللي تتم اتخاذها في النقاط.
1: البعض ينزعج
0: وهذا التفتيش يكون إجراءات بسيطة يعني.
1: نعم صحيح
0: أنا بشوف إيش معك وبشوف إيش لك وعاد إحنا فيه عندنا يعني احترام تقدير وإذا كانت هناك عائلة لازم يعني نحترم الوضع يعني مش لكن أحيانا تكون للشخص تكون نظرته يعني لأبعد قد يكون مشتبه قد يكون يعني الاسم مشابه قد يكون الشخص يعني وضعيته كذا تؤدي إلى الشكوك أو الاشتباه إنه يعني عنده شيء يعني يتحمل الإنسان يتحمل هو اللي أملك. إحنا الحمد لله طبعا إحنا اليوم في ساحل حضرموت أنا أمشي أي وقت الساعة واحدة بالليل الساعة اثنتين الساعة ثلاث الساعة أربع ما أخاف
1: صحيح.
0: أمشي وأنا في يعني في أمن وأمان وأنا مطمئن
1: صحيح.
0: إن حد بيتعرضنا حد بيواجهنا بطلع لي سيارة من جنب بطلع لي الحمد لله يعني نمشي أي وقت في ساحل حضرموت وانا مش خايف
1: الحمد لله. هذه نعمة
0: نحن نتمنى يعني من المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية.
1: نعم والأمن نعمة فعلا من نعم الله علينا الذي يطعمهم من جوع وأمن من خوف. يعني الأمن فعلا نعمة من أجل النعم علينا. كلمة أخيرة نقيب عبد الله.
2: والله أنا عندي كلمة أخيرة أوجهها لأهلنا وأبانا وأخواننا وأخواتنا في ساحل حضرموت. هي أقول ابنك مسؤوليتك.
1: جميل.
2: هذه لا تتخلى عن مسؤوليتك أبدا. إذا تخليت عن مسؤوليتك فأنت تعتبر لا لك أساس في المجتمع الحضرمي إطلاقا. ابنك مسؤوليتك. إذا تخليت عن هذه المسؤولية فأنت وجودك على سطح الأرض عبث. أقولها أنا من هذا المكان. وهذه واضحة وتنص ويمكن الجميع يفهمها. هذه إن شاء الله توصل لجميع أهلنا في حضرموت. وأشكر الجميع وأشكر طاقم هذه إذاعة المكلا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسموحة إذا قصرنا وعملنا أي شيء غير صحيح.
1: شكرا لكم أنتم الذين تلبون دائما النداء للإذاعة وتبوحون بما لديكم من معلومات ومن توجيه وأرشاد أمني. ونذكر نحن بعد وقت نذكر يقولون أسد ذكرة يعني. وهذا تذكير من باب لأخواننا بأن نحافظ على أمننا وأن نحافظ على أمن حضرموت وأمن الوطن. فمتى استقر الأمن والأمان جاءت المشاريع واستقرت الحياة تقريبا. نعم. بشكل عام وينعم الجميع. نعم. بالعيش الهني. فأشكر العقيد علي عليان مدير إدارة العلاقات العامة.
0: أشكركم طبعا.
1: نعم. والتوجيه المعنوي بأمن وشرطة ساحل حضرموت. وكذلك نشكر النقيب عبد الله باقروان نائب مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن وشرطة ساحل حضرموت على حضورهم معنا في الاستديو في هذه الحلقة من ضيافة حضرمية. أشكر كل من اتصل بنا أو استمع إلينا وإن شاء الله يعم الأمن والأمان محافظة حضرموت وأن تستمر مثل هذه الحملات الأمنية لمداهمة المطلوبين وأيضا عدم انتشار السلاح داخل حضرموت وتكون حضرموت خالية إن شاء الله من السلاح. تحياتي وتحيات الزميل المنفذ والمخرج لهذه الحلقة عبد الله السيود وكذلك من إدارة الإعلام الجديد الزميل عبد الرحمن السقاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، عرض لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، وذلك لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاق تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة. تراس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي أمس مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بالمكلا المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لـ30 مريضا من مختلف المحافظات اليمنية. التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس المدير العام للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت الأستاذ محمد بن بريك، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالجوانب المالية والإدارية وتعزيز مستوى الرقابة على أداء المؤسسات والجهات الحكومية بالمحافظة. حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة في بعض المناطق على عدد من محافظات الجمهورية خلال 72 ساعة القادمة، وذلك وفقا لما أشارت له مخرجات النماذج العددية وتحليل خرائط الطقس. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام عرضا لأهم الأنباء. الآن لكم هذا الإعلان. فقد على أحد المواطنين فقدت وثيقة أرض رقم 69253 باسم أسرار مسلم جمعان الجريري. فقدت في المكلا. الرجاء من يعثر عليه الاتصال بالرقم 783-26-5589 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى.
1: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من كيجي 1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، الوفاء من شيم الكرام، والغدر من صفات اللئام، والجود بذل الموجود، والوفاء تحقيق الموعود.
1: ويقول رحالة العرب: وقد ذاق مرارة الأيام وقسوة الأحداث وندرة وفاء بني الإنسان، يقول: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي.

0: ولما كان في اليوم الثاني من حلولنا بمرسى كيلو كيري من مملكة طواليسي، استدعت الملكة هوش نوخذة سفينتنا كما استدعت الكراني، والكراني هو كاتب السفينة.
1: قد أرسلت في طلبك أنت وكاتب سفينتك يا نوخذة، فمن كل هؤلاء الرجال الذين أحضرتهم برفقتك؟
2: دام مجد الملكة خوش، إنهم وجوه المسافرين من تجار ورؤساء، وهذا رحالة عربي اسمه ابن بطوطة، جاء من بلاد العرب للقاء صاحب الجلالة إمبراطور الصين العظيم.
1: عجبا، هل تحملت مشقة السفر والارتحال بين البحار والأنهار والوديان والجبال للقاء مولانا ملك ملوك الصين؟
0: نعم يا صاحبة الجلالة السلطانة، فإني أحمل إليه رسالة مودة وسلام من سلطان المسلمين الذي أمرني بالسلام عليه ودعوته إلى الإسلام.
1: أرجو أن توفق في رحلتك يا ابن بطوطة، لكن مهلا، ما هذه الهدية التي قدمتها بين يدي؟ إن لها رائحة عجيبة.
3: إنها ثمرة يقال لها الفلفل الهندي صاحبة الجلالة.
1: الفلفل الهندي الحار، قد سمعت عنه الكثير.
3: الفلفل الهندي ثروة المرأة في مطبخها يا صاحبة الجلالة السلطانة، وهو ثروة بلاد الهند جميعا، حتى أنه أغلى عند أهلها من الذهب والفضة.
4: أسمعت يا وزيرتنا نانهي فان؟ الهنود عندهم ثروة عظيمة من هذا الفلفل الحار، وهو أغلى عندهم من الذهب والفضة.
5: لمولاتي سلطانة طواليسي المجد والوقار، إن شئت غزونا الممالك الهندية القريبة من مملكتنا العظيمة.
1: نعم يا وزيرتنا الحكيمة، لابد أن أغزو بلاد الهند وأخذها لنفسي في غزوة واحدة.

0: يقول ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار: لما سلمت على الملكة خوش كلمتني بلسان تركي، ثم أمرت لي بأثواب كثيرة وحمل في لين من الأرز وعدد من دواب تلك البلاد.
1: وأخبرهم النوخلة أن تلك الملكة في عسكرها نسوة وخدم وجواري يقاتلن كالرجال، وأنها تخرج في العساكر من رجال ونساء فتغير على عدوها وتخطط للقتال وتبارز الأبطال.
2: قاتلوا أوغاد الوندان، مزقوهم، اضربوهم بالرماح وارموهم بالسهام والنبال. قاتلي أيتها المرأة، أثبتي للعدو أن نساءنا يقاتلن أكثر من قتال الرجال.
3: كل امرأة تطيح برأس رجل من رجال العدو سوف تصبح واحدة من حارسات قصر السلطانة.
2: كل امرأة تقتل 10 رجال من جيش العدو سوف أمنحها لعنة

0: قتال يا محطمات رؤوس اقوى الرجال.
1: وقد وقع بينها وبين بعض اعدائها قتال شديد، وقتل كثير من عسكرها من نساء ورجال، وكادوا ينهزمون.
2: فدفعت بنفسها السلطانة خش وخرقت الجند والجيوش حتى وصلت الى الملك الذي كانت تقاتل جيشه، فطعنته طعنة كان فيها حتفه فمات من فوره.
0: السلطانة الشجاعة قتلت ملك الاعداء، السلطانة خوش قتلت ملك الوندان الذي جاءنا ومعه العدة والعدد والجيوش.
3: مولاتي السلطانة، مولاتي السلطانة، ارفعي رأسه على رمح ليراه جنده لتنهزم عساكره. ارفعي رأس ملكهم المهزوم.
0: انظروا يا جند الوندان، هذا رأس سيدكم الذي كنتم تسمونه قاتل الفرسان ومحطم عظام الأبطال. سنجعله طعاما لفيل جلالة السلطانة.
3: هذا هو مصيركم إن بقيتم في ساحة القتال، فانهزموا قبل فوات الأوان. ابحثوا لأنفسكم عن ثغرة للفرار.

0: يبدو أنه كان أعظم انتصار شهدته هذه البلاد يا جلالة السلطانة خوش.
1: نعم يا ابن بطوطة، ومنذ ذلك اليوم تخشاني الملوك ويخافني الجند وتهابني قادة الجيوش.
0: أرجو أن تأذن لي جلالة السلطانة بسؤال.
1: أعرف سؤالك يا أبا عبد الله. أنت تريد أن تسألني عن سر بقائي بلا زوج حتى الآن.
2: هذا يا صاحبة الجلالة، رغم أنك جميلة فاتنة، ورغم كونك سلطانة عظيمة
1: وأبي ملك عظيم يتمنى مصاهرته أعظم ملوك الأرض أجمعين، فاعلمي يا نورشاه واعلم يا أبا عبد الله أن أبناء الملوك يخطبونني كل يوم.
3: لكن جلالة السلطانة تقول لهم: لا أتزوج إلا من يبارزني فيغلبني، فيتحاشون مبارزتها خوف المعرة إن هي غلبتهم.

0: ففقدت الأمل في أن أصبح زوجا لتلك السلطانة المقاتلة. ثم إننا سافرنا عن بلاد طواليسي، فوصلنا بعد 17 يوما والريح مساعدة لنا، ونحن نسير بها أشد السير وأحسنه إلى بلاد الصين.
1: وأقليم الصين متسع، كثير الخيرات والفواكه، كثير الزرع، غني بالذهب والفضة، لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض حسب علمنا في زماننا يا ابن بطوطة.
0: نعم يا حكيم القافلة، وأقليم الصين كما ترى يخترقه النهر المعروف بآب حياة، أي ماء الحياة،
2: ويسمى أيضا نهر السبر ونهر السرو كاسم النهر الذي بالهند، ومنبعه من جبال بقرب مدينة خان بالق التي تسمى كوه بوزنا، أي جبل القروط.

0: لا تتعجل الوصول يا ابن بطوطة، فنحن نبحر في هذا النهر العظيم منذ 3 أسابيع فقط.
1: وهل تعتبر 3 أسابيع مدة يسيرة يا نوخذة؟ ألا تنظر إلي لترى كيف أصابني الأعياء وهزمني التعب؟
2: فأين خادمك ابن فرحان ليساعدك ويمرضك؟ أم أنه استسلم مثلك للإرهاق والتعب؟
3: لا تحدثنا عن ذلك الخائن ناكر الجميل جاحد المعروف، لقد هرب منا قبل أن نركب هذه السفينة لنكمل الرحلة.
0: عجبا، أحقا فعل خادمك الأمين ذلك يا ابن بطوطة؟
1: ألم أقل لك يا نوخذ منذ البداية إن الوفاء من شيم الكرام والغدر من صفات اللئام؟
3: لا تحزن عليه يا أبا عبد الله، وافعل كما قال الشاعر: لا تركنن إلى من لا وفاء له، الذئب من طبعه إن يقتدر يثب.
4: وأنت رجل حكيم يا ابن بطوطة، ومثلك يعلم ولا شك أنه لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل.

0: الله.
1: إنها سفينة صغيرة تقترب من سفينتنا يا نوخذة، وهم ينادون علي.
2: يبدو أن هناك مفاجأة طيبة تنتظرك يا أبا عبد الله. أيها بحارة، اقتربوا اقتربوا من هذه السفينة التي تسعى للحاق بنا، اقتربوا منها لنعرف ما هي القصة.
3: مسكين هو ابن فرحان، تعذب كثيرا عندما ضل الطريق إلي واختطفه القرصان.
1: إنه لا يتكلم يا نور شاه،
4: وهو لا يتحرك أبدا، لكنه ينظر إلى وجودنا نظرات خوف وفزع كأنه لا يعرفنا.
1: أفق أفق يا ابن أم فرحان، أفق أفق يا خادم الأمين، أفق، وإلا صفعتك وضربتك، فأنت تعلم أني أكثر قسوة من ذلك القرصان. أفق أرجوك أفق.

0: وقفت القافلة عند إحدى القرى النائية والتي يعيش أهلها على الأرض وأسماك نهر الصبر أو نهر آبا حياء. وطلب ابن بطوطة طبيبا صينيا لعلاج خادمه وتابعه الأمين.
1: وانتهز رحالة العرب فرصة رسو السفينة على ذلك الشاطئ في تلك البلاد البعيدة، فكتب المزيد عن رحلته بين الوهم والحقيقة.
2: ويمر نهر آب حياة في وسط الصين مسيرة 6 أشهر إلى أن ينتهي إلى سور الصين العظيم، وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين وعليه النواعير.
3: وببلاد الصين السكر الكثير والأعناب والأجاص، وبها البطيخ العجيب يشبه بطيخ خوارزم وأصفهان، والقمح بها كثير، وكذلك العدس والحمص.
4: أبشر يا ابن بطوطة، أبشر يا أم عبد الله، قد أفاق ابن فرحان.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
0: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
0: إخراج أحمد سالم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله. ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه. لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه؟ وكيف سيكون إبداعه؟ وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة عن لأهله ولذويه ولأرحامه الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علا. أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة أعظمها صورة من صور الإنفاق وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته، قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته. إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره
وهذا الكساء الذي يوجده في بيته إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك لا شك أن عطاءه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله، ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول، وكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة الظهر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بجرش بعنوان الإتقان في العمل.
1: الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء، إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علا. أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة، أعظمها صورة من صور الإنفاق وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته، قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته، إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة، إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته، إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك، لا شك أن عطاءه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله، ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتالكتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وحديث آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من هذه الحديث ومن غيرها أيها المستمعون الأفاضل، أولا نستشعر بأن الموظف الموظف في وظيفته إنما هو في عبادة، العامل في عمله إنما هو في عبادة، الطبيب في عيادته إنما هو في عيادة في عبادة، المزارع في مزرعته، المهندس في ورشته، كل إنسان، التاجر في تجارته، المدرس في مدرسته، كل إنسان يزاول مهنة لابد أن يستشعر أنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر أنه يقف مصليا بين يدي المولى سبحانه وتعالى يحاول أن يخشع في صلاته فيكتب له على قدر ما خشع من صلاته من أجل بين يدي الله، وكذلك الموظف والمهني والعامل الذي يزاول مهنة الماء عندما يستشعر أنه في عبادة لله جل وعلا لا شك أنه سيستشعر أنه المطالب بالإتقان في عمله وبالإبداع في عمله وبالصدق في مواعيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تتنفس برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: مساء الحب والسعادة والعشق الأبدي لهذه المدينة عروس البحر العربي، مدينة المكلا. مساء يملأه الاستقرار والسكينة. عليكم يا رب مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس، حيث يتنفس فيه كل فرد فينا بإذن الله تعالى حلولا لمشاكله، ويعرف التوجه الصحيح والسليم التي ينبغي أن يسير عليه. لطالما ظلت الصحة الإنجابية هاجس وخوف عند الكثيرين من الناس عندما نكون أسرة. عندما نكون أسرة يعني أننا نكون مجتمع. لماذا؟ لأن الفرد هو المجتمع والأسرة هي اللبنة الأولى فيه. فإذا كانت الأسرة أسرة قائمة على أسس صحية، فهذا سينعكس إيجابا على عقلية وتفكير ونفسية الفرد أيضا والمجتمع كامل. موضوع حلقتنا أعزائي المستمعين يتحدث عن الصحة الإنجابية، مع ضيفة حلقتنا الدكتورة فاطمة محمد العيدروس، أخصائية طب أسرة ومدير إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت. مرحبا فيك دكتورة فاطمة معنا.
2: الله يحييك ويحفظك، أهلا وسهلا فيش.
1: يا أهلا فيك، وصراحة أن شرفتينا بتواجدك.
2: أنا اللي الشرف كمان، الله يحفظك.
1: آمين يا رب.

0: تعرفين دكتورة ما هي الصحة الإنجابية مفهومها؟
1: طيب لما نتكلم عن مفهوم الصحة الإنجابية طبعا هو مفهوم واسع. في ناس كثير يعني لما نقول صحة إنجابية يخطر في بالهم إنه بس إنجاب يعني بس مرأة.
0: نعم.
1: بينما الصحة الإنجابية هو مفهوم شامل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول صحة والقسم الثاني إنجابية. إذا فسرنا إيش يعني صحة، فالصحة تعني هي حالة رفاهية كاملة صحية وجسدية وعقلية ونفسية واجتماعية للفرد.
0: نعم.
1: ولما نقول إنجابية معناتها إنها بكل ما يتعلق بالجهاز التناسلي.
0: نعم.
1: الجهاز التناسلي طبعا موجود في الذكر موجود في الأنثى.
0: صحيح.
1: لذلك هذا مفهوم شامل عن الصحة الإنجابية.
0: نعم.
1: ويعني برنامج الصحة الإنجابية يقدم العديد من الخدمات، إلا أنه يعني بتركيز أساسي يركز على الأمومة الآمنة. علشان كذا في ناس أخذوا في فكرتهم أنه الصحة الإنجابية هي بس الأمومة الآمنة، لا هي طبعا مفهوم شامل.
0: نعم. أنت قلتي يتحدث عن رفاهية الفرد.
1: نعم.
0: دكتورة مو تحدثين عن هذه النقطة
1: في موضوع الصحة الإنجابية. في عندنا مثلا نحن عدة خدمات، مثلا بالنسبة للأمومة الآمنة في عندش رعاية الأم الحامل معانا، الولادة الآمنة معانا، خدمات ما بعد الولادة معانا، خدمات تنظيم الأسرة. الهدف طبعا منها أنه يكون في مباعدة ما بين الولادات، وبالتالي الأم تستعيد صحتها وعافيتها حتى تستطيع أنها تحمل الحمل الثاني وتكون أسرة ويكون أطفالها سليمين يعني. وسبحان الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
0: وهذا أيضا دكتورة يعني هذه الخدمات التي تقدمونها أنتم يعني تجعل المرأة دائما تكون في استقرار نفسي لأنها مطمئنة تكون
1: طبعا
0: الناحية.
1: ولا ننسى شراكة الرجل مع المرأة.
0: نعم.
1: يعني تنظيم الأسرة هو قرار اتفاق ما بين الزوجين، لا يمكن أن المرأة هي تسوي وسيلة أو هي تستعمل يعني مانع حمل وزوجها يعني مش موافق، لا لازم يكون بالتراضي بينهم، هم يتفقوا كم مدة يعني ما بين الطفل الأول والثاني. لكن يعني ما نستعجل ولا نتأخر كثير، لأنه الأم كل ما أنجبت أطفالها وهي صغيرة كان أفضل، تخلي مسافة بينهم مناسبة بحيث أنها تتمكن من رضاعة أطفالها وتتمكن من تعطيهم المحبة والحنان الكافي يعني.
0: هل تقومون دكتورة بحملات توعوية توعون فيها الزوجين الرجل والمرأة
1: أحيانا
0: للحصول على هذه الرفاهية والصحة أيضا
1: طبعا
0: النفسية والإنجابية يعني؟
1: طبعا يعني موضوع التوعية والتثقيف من يعني من مهام إدارة التثقيف في مكتب الصحة.
0: نعم.
1: وفي عندهم مجموعة حتى متطوعات ويتم تدريبهم على عدة رسائل تابعة للصحة الإنجابية، منها متابعة الأم الحامل، منها الولادة الآمنة، منها التطعيم أثناء الحمل، التطعيم للأطفال، الرضاعة الطبيعية، تنظيم الأسرة وهكذا يعني.
0: جميل جدا. حدثيني دكتورة عن أبرز مشكلات الصحة الإنجابية.
1: طيب بالنسبة للمشاكل، أولا ممكن إذا قلنا في مثلا في فترات الحمل.
0: نعم.
1: أحيانا الأم مثلا يكون في عندها هي تاريخ مرضي أو عندها مشاكل سابقة تخلي هذا الحمل حقها يكون حمل نسميه عالي الخطورة.
0: نعم.
1: الحمل العالي الخطورة هذا يحتاج يعني مراعاة مننا واهتمام وانتباه، ولازم ولادة بإشراف طبي وفي مستشفى.
0: نعم.
1: في ناس كثير ما عندهم وعي إيش يعني إن هذا حمل عالي الخطورة. مثلا مثل إيش، الأم صغيرة في السن أقل من 18 سنة، طبعا هي المفروض قبل 18 سنة ما تحمل، ولكن الأم هذه صغيرة في السن تمام، هل تكون عامل خطورة؟ الأم اللي كبيرة عمرها أكثر من 35 سنة أو أكثر من 40 سنة.
0: نعم.
1: كمان يشكل عامل خطورة. الأم اللي معها أحمال كثيرة مثلا أكثر من 5 أحمال، الحمل السادس، من الحمل السادس تعتبر عالية الخطورة. الأم اللي كان عندها من سابق يعني حصل لها مرض تسمم حمل أثناء أحمالها السابقة، أيضا هذه معرضة أنه ممكن يحصل لها تسمم حمل.
0: إذا هنا النساء دكتورة يعني بحاجة إلى التوعية التي تقوم
1: توعية
0: جانب. أيوة. الجانب الخاص بالتثقيف لديكم،
1: التثقيف الصحي، عشان نعرف من الأمهات اللي حملها عالي الخطورة وبالتالي تنتبه لنفسها وتتابع، وكمان بعد ما تولد مباشرة لازم تعمل وسيلة تنظيم أسرة آمنة ومناسبة علشان جسمها يرتاح ويستعيد عافيتها.
0: صحيح. وأيضا بدل من أنها تكون دائما في قلق وخوف دكتورة،
1: كمان موضوع الإجهاضات المتكررة، في بعضهم عندهم إجهاضات متكررة، في الأمهات اللي مثلا ولدت بعمليات قيصرية من سابق هذا يعتبر حملها عالي الخطورة، لازم يعني تهتم بنفسها. موضوع فقر الدم، في أمهات كثير يعانون من فقر الدم، في الآن حتى الآن التوجه للانتباه لليافعات، نحن نسميهم اليافعات يعني من عمر 13 سنة، من أول ما تبدأ تبلغ هذه المفروض ننتبه لها إنه تتغذى كويس، ممكن حتى نعطيها مكملات حديد وحمض فوليك علشان نحميها من فقر الدم، لأنه اليافعة هذه في النهاية بتصير أم. هي مش من أم، فنحن صحيح. من البداية المفروض نحن ننتبه لها من وهي صغيرة. تلاقينا أحيانا أمهات تجي على الأول حمل وهي دمها 7-8، ليش؟ لأنه من هي يافعة، هي أصلا دمها كان ناقص وما كان فيه اهتمام بالموضوع، فده مواضيع مهمة يعني بالنسبة لنا في الصحة الإيجابية.

0: تحدثنا عن رسالتك أنت كمختصة ونصيحتك لكل الأزواج ولكل النساء والرجال أيضا، ماذا ستكون؟
1: طبعا نحن الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو خفض المرض والوفيات للأمهات والمواليد، وكل أنشطتنا تصب في هذا المجال، سواء كانت توعية، سواء كانت تثقيف، سواء كانت تدريب للكادر، سواء كانت إشراف. يعني يهم نحن أنه الأم تنعم بصحة وعافية، وبالتالي إذا الأم نعمت بصحة وعافية الأسرة كلها بتكون بصحة وعافية، لأنه سبحان الله الأم هي الأساس. تلاحظوا هي الأم تعبانة ومتكدرة وشي، كل في البيت الكل بيتعب، الكل بيتأثر، مثلا ما بتقوم، ما بتكون في البيت، ما بتطبخ لهم، ما بتسوي لهم، ما بتساعدهم، تكلمهم، سبحان الله أثر على نفسية الكل،
0: حتى استقرار الجميل.

0: أتمنى أنه الكل يعني الأمهات يستفيدوا من الخدمات اللي موجودة ومتوفرة في مراكزنا الصحية، متوفرة مجانا سواء خدمات رعاية الحوامل سواء خدمات تنظيم أسرة، ويتابعوا الأمهات الكل، أتمنى أنهم يتابعون، أتمنى أن كل الأمهات يعملوا وسائل تنظيم أسرة للمباعدة ما بين الأطفال في الوقت المناسب. رسالة أخرى مهمة، الحرص على الرضاعة الطبيعية لكل الأمهات لما لها فوائد كبيرة وعظيمة للأم وللطفل، وحماية حتى لها من أمراض السرطانات من وإلى آخره.
1: نعم صحيح، أنت ذكرتي نقطة المباعدة دكتورة ما بين الأطفال، لأنه قلتي أنه يعني عندما يكون طفل فوق طفل فيعني هذا الطفل لا يحظى بالحنان الكافي، لا يحظى
0: بالحنان ولا يحظى بالرعاية ولا يحظى بالتغذية ولا يحظى بالرضاعة ولا اهتمام ولا وأمراض، وبعدين خلاص بيصير حليب صناعي وبيصير إسهالات
1: صحيح دكتورة، ولأن يعني الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، يجب أن نحافظ عليها، ولكي يكون لدينا مجتمع صحي يعني عقليا فكريا جسديا من ناحية الصحة الإنجابية وغيرها، يعني فهنا يكون الاهتمام من الأسرة نفسها عندما يكون
0: طبعاً.
1: عندما تكون نعم في هناك توافق ما بين الأب والأم، وأيضا أخذ الاستشارات من الأشخاص المختصين في هذا الجانب.

0: اكتئاب ما بعد الولادة. سنتعرف على مفهومه وكيفية التعامل معه. الكثير من الناس ربما يسمع هذه الجملة يعني اكتئاب ما بعد الولادة، ولكن الكثير أيضا منهم لا يعرفون ماذا يعني اكتئاب ما بعد الولادة، ما هو مفهومه؟
1: طيب إذا جينا نتكلم على موضوع اكتئاب ما بعد الولادة، هو طبعا زي ما قلنا أيضا مقسوم إلى قسمين، اكتئاب وما بعد الولادة.
0: نعم.
1: هو يحصل اضطراب مزاجي للأم بعد ولادتها بالطفل خلال الأسبوع الثاني إلى نهاية فترة النفاس. ممكن يحصل طبعا الطبيعي، احنا يعني بعد الولادة مباشرة خلال أول يومين إلى أول أسبوعين يحصل تقلبات مزاجية، هذه طبيعية لا تعتبر اكتئاب ما بعد ولادة.
0: نعم.
1: وهذه مش كل الناس تحصل لهم، لكنها تحصل إلى 80% من النساء يحصل لهم تقلبات مزاجية بسبب تغيرات الهرمونية اللي حاصلة للأم. يعني هي كانت حامل، في عندها هرمونات استروجين، بروجستيرون، كورتيزول، هرمون برولاكتين جاي مع الحليب، فلخبطة الهرمونات هذه تعمل لها يعني تقلبات مزاجية نحن نسميها. فتلاقيها أيام أول يومين فرحانة ومش حاسة مثلا عندها نشاط زايد، وبعدين بعد يومين تبدأ مضايقة، متقلب مزاجها، مش فرحانة، مش فرحانة بالطفل، يعني حتى إذا صح الطفل ما تعرف تتصرف،
0: يعني تصل لدرجة أنها ترفض حتى طفلها،
1: أو أيوة حتى ممكن أنها ترفض طفلها، أو تكون تبكي من دون سبب، يعني حزينة. نعم. مش مستمتعة بالحواليها، فبس ما توصل للحدة اللي نعتبرها اكتئاب، فهذه نسميها تقلبات مزاجية في الأسبوعين الأولى. طبعا هذا بدعم الأسرة ودعم الزوج لما يكون موجود، والأم يعني الدعم الأسري.
0: نعم.
1: طبعا يساهم أنه يخف تدريجيا ويروح.
0: نعم.
1: أيوة يروح من أغلب الأمهات طبيعيا.
0: نعم.
1: لكن الأم اللي يحصل عندها تقلبات مزاجية بشكل شديد، هذه علامة منذرة أنها احتمال تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة
0: كيف يعني علامات شديدة مثل إيش؟
1: يعني مثلا هي ما تحسنت، هي او مفروض اول اسبوعين تتحسن تلقائيا، لكن ما تحسنت.
0: نعم.
1: هذا معناته دخلت في اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة طبعا هذه حالة شائعة جدا، تعتبر بحدود من 10 الى 30% من النساء يحصل عندهم. تتعالج تماما في اغلب الحالات،
0: تكون يعني من بعد اسبوعين،
1: من بعد الاسبوعين الى نهاية، ايوه الى نهاية النفس اللي هي 42 يوم، يعني حق 6 اسابيع.
0: نعم.
1: في ناس تتأخر معاهم اكتئاب ما بعد الولادة، تأخذ إلى 6 شهور، بعضهم إلى سنة يعني، بس لكنها تتعالج. المهم جدا إنه الواحد يعرف إن هذا مرض، مش حالة نفسية، مش حالة نفسية ما بتتعالج. طبعا حتى الحالات النفسية تعتبر أمراض. أيوة. والمريض خلي يحتاج مننا مراعاة. أحيانا اكتئاب ما بعد الولادة ما يحتاج، أحيانا يحتاج بس علاج بالحديث، يعني بالحديث، أحيانا لا يحتاج علاج دوائي أيضا.
0: دوائي أيضا.
1: أيوة. الموضوع المهم في الموضوع إنه الأم هذه كل ما تعالجت مبكر كل ما خفت منها الأعراض وتعافت بشكل أسرع. في كان دراسة لوحدة من زميلاتنا درست على نسبة انتشار اكتئاب ما بعد الولادة.

0: عدة أعراض، يا أما مثلا قلق، قلق شديد أو هوس، يعني كل شيء توسوس فيه، أو أنها ما تحب طفلها، ما ترضى حتى تأخذه، بعضهم تضرب طفلها، بعضهم ممكن تفكر في الانتحار، بعضهم يعني ما عندها استمتاع بالحياة، ما عندها رغبة في الحياة، تفقد الرغبة الجنسية أيضا بينها وبين زوجها، ما بغت زوجها يعني، ما تنام، ترفض الأكل. فهذه كلها علامات اكتئاب ما بعد الولادة. في ناس يقولش لا خلاص روحوا يقفلون عليها وعدهم يزيدون الطين بلة، ولا دخلها جني، إلا إيش يعني إيش
1: معتقدات،
0: أيوة يعني يسيئون للحالة أكثر. وبالتالي أم بدل ما تتحسن، بدل ما تلاقي الدعم من الأسرة، تسوء حالتها أكثر.
1: هل وصلتكم حالات دكتورة حالتها سيئة جدا؟
0: عندنا لا، أنا لا، يعني أغلب الحالات كانت ماني ما بين متوسطة وأغلبها تحسنت. بس احتمال إنه الأطباء اللي المعالجين النفسيين احتمال يكون في عندهم حالات، يعني هاي الحالات اللي تتعب ما الأطباء يحولوها إلى الأختصاصي النفسي.
1: يعني أنت قلتي إنه في حالات تكون متوسطة تعالجونها أنتم فقط بالرفع معنوياتها، بإعطائها نصائح.
0: أيوة، وحتى من ضمن يعني في أحيانا طبعا هو السبب الأساسي لاكتئاب ما بعد الولادة لحد الآن مش معروف بشكل واضح،
1: يعني لا توجد أسباب محددة.
0: أيوة، لكن في نساء نحن نقول يعني إيش، هذا في إشارات تقولون أن هذه ممكن تكون مثلا الأم هذه اللي يعني منفصلة عن زوجها وبينها وبين زوجها مشاكل، أو ما فيش استقرار أسري، اللي ظروفه المادية صعبة، اللي معاها عدة أطفال، اللي طفلها من لما تولد هو مريض تعبان، اللي عندها هي مشاكل فقر دم، ضعف، عندها أطفال كثيرين أحيانا يعني ما تلاقي وقت الاهتمام بنفسها، اللي جالها تقلبات مزاجية خلال الأسبوعين الأولى وكانت أشد من المعتاد. فهذه منذر أنها ممكن اللي ما ترضى أطفالها كمان الرضاعة الطبيعية تخفف من موضوع الاكتئاب، تقلبات مزاجية خلال الأسبوعين الأولى وكانت أشد من المعتاد. فهذه منذر أنها ممكن اللي ما ترضى أطفالها كمان الرضاعة الطبيعية تخفف من موضوع الاكتئاب بعد الولادة، سبحان الله.
1: فيعني هذا الموضوع صراحة يفترض أنه ما أحد يستخف فيه دكتورة،
0: طبعا
1: البعض يغلق عليها الباب.
0: أيوة، الموضوع ما أحد يستخف فيه، وما أحد يعني يقول إيش يعني إيش يقول خلاص هذه صارت مجنونة هذه، لا، هذا الموضوع يتعالج وعلاجه مش علاجه صعب. يعني والأم بإذن الله تعالى هي مش منها هي قاعدة تسوي كذا، يعني هي مش بمزاجها،
1: لكن البعض يلقى اللوم عليها دكتور، يقولها ليش هذا طفلك، إيش ذنبه، ليش أنت تسوين كذا.
0: أيوة طبعا،
1: مش عارفة ليش هي تشعر هكذا.
0: طبعا القاء اللوم هذا يزيد الطين بلة كمان، عكس لما نحن نكون معاها سبورت، نكون معاها نقول هذا طبيعي، مش أنت لوحدش، في ناس كثير فكروا بهذا الشكل، هذا التغيرات الهرمونية سوت كذا، أنت ممكن بتحسنين، ما تخافين،
1: حاولي عاملين مع نفسك يعني.
0: أيوة، كل ما كان في دعم معاها واستشارات إن شاء الله تتحسن. الحالات اللي ما تتحسن تتعالج طبعا، لها علاجات مضادات الاكتئاب وتتحسن أغلب الحالات.
1: نعم،
0: في غضون زي ما قلت لك، غضون 6 شهور إلى سنة تتحسن.

0: أنت قلتي دكتورة فاطمة إنه ينعكس ذلك, يعني يؤثر هذا المرض الذي هي الآن فيه اللي هو اكتئاب ما بعد, الذي يصل يعني إلى مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة الذي يكون ما بعد أسبوعين من ولادتها, ترفض طفلها.
1: طبعاً.
0: نعم.
1: طبعاً هذا يؤثر على الطفل فيما بعد أيضاً. الطفل أولاً ممكن ينحرم من الرضاعة الطبيعية. الطفل ممكن تجي له أمراض. الطفل بيأثر على نفسيته كمان.
0: لا يحظى بالرعاية من والدته.
1: طبعاً. ويؤثر على الأسرة بكلها. زي ما نحن دائما يعني سبحان الله الأم إذا فيها أبسط حاجة كل الأسرة تحس إنها تتزعزع.
0: صحيح.
1: مش زي ما أحيانًا يقول شيء يقولون يتم الأم يتمين. مو زي الأب. الأب الأم ممكن تس

0: جزء من فراغه، لكن الأم صعب حد يسد فراغها. عشان كذا مهم جدا إنه يكون الكل داعم معها. كل ما كان الزوج داعم للأم كل ما خفت منها الأعراض بشكل أكبر. عشان كذا الموضوع محتاج وعي أيضا من الأسرة.
1: صحيح، وعي محتاج، وعي من قبل الأسرة، من قبل
0: المجتمع كمان،
1: من قبل نعم الأسرة الزوج أيضا ومن المجتمع.
0: أيوة
1: صحيح. أنت قلتي دكتورة إنه المرأة يعني ليس لها دخل في أنها تصاب بهذا الشيء أو أنها هي تريد أنه يحصل لها
0: طبعاً.
1: هكذا هي نتيجة يعني تغير هرمونات أيضا، والأسباب قلتي أنها غير معروفة هي أساسا
0: طبعا.
1: ولكن ربما يعني بعض المستمعات أو بعض النساء تقول لك كيف ممكن مثلا أنه أنا أتجنب أنه أصاب بهذا؟ هل هناك أشياء معينة مثلا تفعلها؟
0: طبعا نحن دائما نحرص أن الأم هذه من فترة الحمل تتأهب أنها نوعيها كيف الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية، كيف تهتم بالطفل حقها، كيف تستقبله بحب. فهذه الأشياء تخليها هي من أول ما تولد وهي متلهفة أنها تحصل طفلها. وكل ما كانوا الأسرة معاها دائما نقولها خلي معاش، إذا حسيتي بضيق أو شيء كلمي اللي ما عندش أي حد توثقين فيه، زوجش، أختش، صديقتش، عادي كلمي أي حد، حتى أي أفكار عندش أنت تحسين مثلا الموضوع غلط عادي احكي لهم بأي شيء، لما تنزل اللي في خاطرها بيخف الضغط اللي عليها عكس اللي تخب داخل نفسها وبالتالي تزيد الضغط على نفسها. الرضاعة الطبيعية زي ما قلنا من ضمن الأشياء المهمة اللي تقي من اكتئاب ما بعد الولادة. نحن دائما مشددين نقول أن الرضاعة الطبيعية في الساعة الأولى بعد الولادة لها دور كبير في حماية الأم وفي حماية الطفل. فيعني الأم حتى هي تكون واعية أنها بعد ما تولد مباشرة إذا كانوا في المستشفى أو كانت مثلا ولدت مع قابلة وكانوا مشغولين تقول لهم تجيب الطفل برضه، لا تخلي الساعة الأولى تمر من دون ما ترضع طفلها، لأنه هذا يفرز هرمونات بيساعدها هي في حالتها المزاجية والنفسية، ويساعدها أيضا على الوقاية من النزيف، ويساعد الطفل أنه يعطيه أجسام مضادة. فلو سبحان الله فوائد كثيرة.
1: لأن بعض النساء دكتورة تقول لك لا عشان أحافظ على نفسي ما أحب أرضع، لا تعرف هي بخطورة هذا الأمر عليها وعلى طفلها.
0: علشان كذا نحن الآن نتكلم على هذا الموضوع ونقول إنه موضوع مهم جدا، ونتمنى إنه كل الأمهات تهتم. إنه سبحان الله يعني حليب الأم هذا لازال لحد الآن يكتشفون عليه يعني أشياء كثيرة. طبعا خرجنا من الموضوع يعني خرجنا في الرضاعة بس نرجع يعني
1: لأن نفس الموضوع مرتبط ببعضه دكتورة.
0: أيوة طبعا.
1: هل أيضا أنتم تعطون نصائح لأسرة هذه المرأة تقول لهم مثلا إيش الطريقة اللي تتعاملون بها معها؟
0: طبعا في المستشفى نحن عندنا في الآن في مستشفى المكلا عاملين في يعني أخصائية نفسية، أخصائية اجتماعية للدعم النفسي مع الولادات يعني. فالأخصائية الدعم النفسي تساعد الأمهات اللي زي كذا اللي تشوفها الأم مرة خايفة، الأم
1: متوترة. أيضا للزوج وللأسرة.
0: أيوة بعد الولادة الأم أو حد لازم حد يدخل عندها فهي كمان تكلمهم. فهذا جزء من عملها أيضا.
1: جميل جدا. إيش حاب الرسالة اللي توجهينها الدكتورة؟
0: أتمنى لكل الأمهات إن شاء الله يعني أولادة آمنة وأطفال سعيدين، وأي أم تحس بتقلبات مزاج أو تحس باكتئاب هذا لا تلوم نفسها ولا تسكت، عادي تكلم اللي حولها وعادي حتى لو طلبت الرعاية حتى لو راحت عند أطباء هذا أمر عادي وطبيعي وبتتحسن بإذن الله تعالى مع الوقت.
1: وما في داعي إنها تخاف أكثر.
0: لا ما في داعي لا تخاف أكثر، لأنها إذا خافت بتفاقم مشكلتها بنفسها.
1: نعم. وأيضا نوجه أيضا رسالة للأهل إنهم يتفهمون حالة هذه المرأة. أيوة. ولا يتعاملون معها مثلا
0: إنها مجنونة
1: أو جنني فيها وزي. أيوة. كذا
0: بالضبط.
1: نعم، بل يأخذونها للشخص المختص سوف يعطيها نصائح ويعطيهم أيضا هم في كيفية يتعاملون معها. أيوة. حقيقة أشكرك جدا دكتورة لحديثك، يعني هذا حديث فعلا هذا الأمر مهم وحديث مهم، وأرجو أن يستفيد مستمعاتنا العزيزات ومستمعين أيضا الأعزاء من هذه الحلقة. طبعا دكتورة فاطمة محمد العيدروس أخصائية طب أسرة وأيضا مديرة إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت، كنا سعيدين جدا بتواجدك معنا.
0: الله يحفظك ويسعدك.
1: آمين يا رب.
0: أتمنى لكم التوفيق.
1: آمين، أتمنى لك أيضا التوفيق في مهامك. إذن أعزائي المستمعين الرائعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم أكثر. نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد الأسبوع القادم في أمان الله.
2: النفس.

تتنفس برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر. بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرة

لالا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية

0: أعزائي المستمعون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من البرنامج
1: اسمعي نشهد جمال.

جبال في الدهر ألوانا كما المسلم أنشأ عجبا في الزهر ألوانا كما المسلم أنشأ ظهرت شتى وهذه

عجبا في الدهر الوانا كما الفنان شاء عجبا في الدهر الوانا كما الفنان

حكايات من سجل تاريخ المكلا. أعزائي المستمعون، يحتوي سجل تاريخ المكلا في طياته على العديد من الحكايات، وفي هذه الفقرة سنتعرف على حكاية ديس المكلا. كانت منطقة الديس حتى عام 1950 ميلادي بمثابة ضاحية ريفية للمكلا، وكانت توجد بها مزارع وبساتين صغيرة حول الآبار الارتوازية، والتي كانت تسمى باسم ملاكها مثل بير باسويد، بير بنغمبوس، بير بازنبور وهكذا. وفي مرتفعات منطقة الديس توجد منتزهات للسلاطين أو ما كان يسمى بالبناقل، مثل بنجلة النقع وبنجلة باكزيبور. وكانت المكلا تحصل على حاجتها اليومية من الخضار وبعض الفاكهة المحلية من منطقة الديس، حيث يقوم المزارعين كل صباح ببيعها طازجة في السوق المشهور آنذاك والمسمى الماركيت المواجه لمبنى البريد بحي السلام. وكان القسم الشمالي المرتفع من منطقة الديس يسمى البقرين، ويعتبر منطقة ريفية بها أرض زراعية وبيوت ريفية لبعض الميسورين من ساكني المكلا، والذين يقضون فيها ما يسمى بالخريف في أشهر الصيف. ومن عيون الماء في البقرين كانت المكلا تحصل على حاجتها اليومية من الماء، التي تصلها عبر ساقية طويلة مبنية من الحجر عبر الجبل المحيط بالمكلا باحوش، حيث كانت المياه تجمع في الجوابي. والديس كلمة عربية أصلية، وهي تعني المنطقة الكثيفة المتشابكة الأشجار والأغصان. ولأن منطقة الديس كانت مليئة بالمزارع والبساتين في ذلك الوقت.

0: صور من أرشيف المكلا القديم. أعزائي، توثق الصور للتاريخ وما كان في العصور الماضية في كافة الميادين، وتخبر الأجيال كيف كانت الحياة في الفترات السابقة. وصورة اليوم تقدم لنا نبذة عن المواصلات في المكلا قديما. وتقول الصورة: عندما بدأت منطقة الديس بالمكلا تستقبل العديد من السكان، كانت في حاجة إلى المزيد من الخدمات والتسهيلات اليومية للانتقال إلى المكلا. ومن منطلق هذا الاحتياج استورد بعض المهاجرين من آل بن عمر، وهم من المغتربين في شرق أفريقيا، وخاصة الشيخ مبارك إسلام بن عمر، والذي كان المؤسس الأول لشركة باصات النقل العام في المكلا، حيث قام باستيراد 2 من باصات الركاب الكبيرة المستعملة من نوع كاتا الهندية. وبعد ذلك أيضا دخل إلى المكلا نظام سيارات الأجرة التاكسي باستيراد آل الحسيني، أصحاب وكالات سيارات الزيزو اليابانية، والتي استخدمها أهل المكلا كمواصلات خاصة أو مواصلات أجرة.
1: يا

عبية مكلوية. أكلة اليوم الشعبية أكلة لذيذة ويحبها الجميع وهي بطيطة بخلق. ومن منا نحن أهالي المكلا لم يطعم البطيطة، فهي أكلة لذيذة يحبها الكبار والصغار على حد سواء. وتجهز البطيطة للأكل من خلال غليها في الماء مع إضافة الهرد أو تشوى بدفنها في الرماد الحار، والبعض يأكلها بدون أي إضافات، والبعض الآخر يضيف لها السكر أو زيت المعصرة، وهي أكلة شعبية واسعة الشهرة في المكلا. والبطيطة صنف من فصيلة القرعيات المعروفة، تزرع في حضرموت وطعمها يميل إلى الحلاوة، والاسم الشعبي لهذا النوع بطيطة بخلق، وذلك لأن المزارعين كانوا يبيعونها مقابل الملابس البالية وهي الخلقان بلهجة آل المكلا، والتي كانت تستخدم في حفظ طلع التمر في النخيل أو ما يطلق عليه الفحطة حتى لا تتساقط نوايا التمر في بداية.

من أعلام مدينة المكلا. أعزائي، يظل هناك العديد من البشر في كل زمان ومكان يتركون بصمات واضحة وإرثا إنسانيا يبقى خالدا تتناقله الأجيال لتستخلص منه العبرة والقدوة. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعون، سنتحدث عن علم من أعلام المكلا، وهو الصحفي والكاتب عبد العزيز صالح بن ثعلب والمعروف بالثعالبي. والثعالبي من أعلام المكلا في مجال الصحافة والفن والرياضة والإدارة. ولد عبد العزيز بن ثعلب في المكلا عام 1945 ميلادي، ويعده من أوائل محرري الصفحات الثقافية والرياضية في حضرموت. وكان على خلق حميد ومتواضعا ومتسامحا، مما جعله يحظى باحترام الجميع. كما كان الثعالبي مهتما بالنشر والتدوين والتوثيق للنشاط الرياضي والفني، وكذلك ما يحدث في الساحة العامة والوطنية. ومن مؤلفات عبد العزيز صالح بن ثعلب: محمد جمعة خان، الأغنية الحضرمية الخالدة، التربوي والمسرحي سالم عبد الله الحبشي، إبحار في سيرته في مجال المسرح، عصر من الرياضة الأهلية في حضرموت. وارتبط الثعالبي بإذاعة المكلا منذ تأسيسها معدا لبرامج إذاعية متنوعة، ومن أشهر برامجه في إذاعة المكلا المجلة الرياضية، والذي استمر دون انقطاع قرابة 40 عاما. واشتهر عبد العزيز صالح بن ثعلب باسم عزيز الثعالبي، وهو الاسم الذي اتخذه المناضل والكاتب التونسي المعروف الذي كرس حياته لتحرير تونس من الاستعمار الفرنسي والدفاع عن قضايا الأمة كقدوة له، واسما يوقع به مقالاته وكتاباته.

عدد من القاموس المكلاوي ودلالاتها. التدفيش وهو تغسيل الثياب أي التصبيغ. الصرق وتعني باللهجة المكلاوية الطريق أو الشارع وهي كلمة أصلها هندي. السيف بكسر السين وتعني في لهجة أهل المكلا شاطئ البحر وهي كلمة أصلها هندي.

0: في كتب الرحالة الإنجليزي.
1: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: أعزائي، العديد من الرحالة الإنجليز قاموا برحلات استكشافية لحضرموت، وفي هذه الفقرة سنتعرف على ما سجلته الرحالة البريطانية فريا ستارك في كتابها الذي يحمل عنوان البوابات الجنوبية لجزيرة العرب، والتي تصف فيها رحلتها إلى حضرموت عام 1934 ميلادي. وتقول الرحالة ستارك عن المكلا: يوجد قصر سلطان المكلا عند النهاية الغربية للمدينة قرب البوابة المحصنة التي يتوجب على جميع القوافل أن تعبرها، سواء كانت من الشحر أو من الشمال. ويقع القصر ذاته الأبيض الجديد على البحر، وله زجاج ملون يشبه مقصورة برايتون في إنجلترا، ويحظى بأفضل مشهد في ضوء القمر. وتقع تكثنات الحاكم كلها وأبنية متعددة خلف القصر. وتضيف الرحالة فري ستارك في نفس الكتاب: لم يكن هناك أشياء كثيرة تشترى في المكلا، وأغلبها طعام من صنف ما عرض في سلال مكشوفة، ولا توجد صناعة محلية باستثناء الخناجر المنقوشة وسلاسل كبيرة مصبوغة بشكل زاهي. وتتألف صناعة المكلا من تجفيف السمك والصبغ بالنيلة وعصر زيت السمسم.
2: يا مسافة عالبلاد روحي وقلبي سيب وتركني هنا لآلام حبي. يا مسافر عالبلاد روحي وقلبي سيب وتركني هنا لآلام حبي. كل أحبابي هنا وأهلي وصحبي، كل أحبابي هنا وأهلي.

0: من مساجد وجوامع المكلا. سنتعرف اليوم على تاريخ جامع البلاد في المكلا، وهو أول مسجد بني في المكلا على أطراف حارة البلاد عام 840 ميلادي، وكان الصيادون يأتون إليه للصلاة فيه. وعند تشييده أول مرة لا يوجد فيه ماء، وإنما يجلب الماء من البحر ويوضع في أحواض ليتمكن المصلون من الوضوء لأداء الصلاة. ويتميز مسجد جامع البلاد في المكلا بالبساطة، وله مأذنة مبنية من الطين وتعد من أقدم المآذن، وظلت شامخة ذكرون هذا المسجد القديم. وبعد عمليات التجديد والتوسعة تقام فيه حلقات الذكر والتواشيح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، موجز لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، وذلك لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاق تعزيزها وتطويرها على المستويات كافة. تراس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية.

0: ذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين دكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي أمس مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بالمكلة المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لـ30 مريضا من مختلف المحافظات اليمنية. التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية دكتور وليد العطاس أمس المدير العام للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت الأستاذ محمد المبريك وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالجوانب المالية والإدارية وتعزيز مستوى الرقابة على أداء المؤسسات والجهات الحكومية بالمحافظة. من إذاعة المكلة قدمنا لكم موجزا للأنباء.
1: أعلن مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكم الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقون من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونساير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون، ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى، وقد اخترناه. يقول المثل الخبر على التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لم تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد، لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء تنظر لعبدك، سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: بث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأعزاء، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة، السلام عليكم وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

حضرموت حصن منيع وصف واحد خلف قواتنا المسلحة. نحييكم في هذا اليوم ونحن نقف صفا واحدا في مرحلة تتطلب منا جميعا أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد استمعنا جميعا وتابعنا البيان الصادر عن اللجنة الأمنية بمحافظتنا الأبية، والذي كشف بوضوح عن تصعيد عسكري خطير واعتداء غاشم أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية، مستهدفة معسكرات ووحدات قواتنا المسلحة الباسلة في محاولة بائسة لزعزعة أمننا واستقرارنا. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا الاستهداف الجبان لم يأتي من فراغ، بل هو ردة فعل يائسة وانتقام مفضوح من النجاحات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. لقد ضاقت الخناق على الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والمخربين بفضل الضربات الاستباقية الموجعة التي نفذها أبطالنا في المنطقة العسكرية الأولى، وقوات درع الوطن وقوات الفرقة الأولى طوارئ وكل التشكيلات العسكرية والأمنية التي باتت درعا واقيا يحمي طريقنا ويسهر على سلامة أبنائنا. إن رسالة الميليشيات اليوم واضحة، هم يريدون الفوضى ونحن نريد الحياة والسلام والأمن، ولن تفلح قوى الشر في كسر إرادة رجال أقسموا على حماية هذه الأرض الطيبة بدمائهم وأرواحهم. فإلى كل مواطن في حضرموت، يا أبناء حضرموت التاريخ ويا أحفاد بنات الحضارة، إن المعركة اليوم ليست معركة الجندي في جبهته أو الشرطي في نقطته فحسب، بل هي معركتنا جميعا. إن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وهذا الخط لا يرسم بالبنادق وحدها، بل يكتمل بوعيكم وبتكاتفكم وبوقوفكم الجاد خلف قواتكم المسلحة. من هذا المنبر الإذاعي نوجه نداء قلبيا ووطنيا لكل أب وأم وشاب وشيخ في هذه المحافظة المعطاءة، كونوا العين الساهرة. الأمن يبدأ من المواطن، لا تترددوا في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أفراد غرباء أو أنشطة تثير الريبة. تعاونكم مع الأجهزة الأمنية هو الرصاصة الأولى في صدر كل مخرب. رصوا الصفوف وأنبذوا الشائعات التي تحاول قوى الشر بثها لتفريق الكلمة. قوتنا في تلاحمنا ووحدتنا هي الجدار الذي ستتحطم عليه كل المؤامرات. ساندوا أبطالكم، اجعلوا من كلماتكم ودعمكم المعنوي زادا لأبنائكم وإخوانكم المرابطين في النقاط والمعسكرات والوديان. هم منا ونحن منهم. أيها المستمعون الكرام، لن تثنينا هذه الاعتداءات الحوثية الغادرة، ولن تكسر عزيمتنا قواتنا الباسلة في ملاحقة قوى الإرهاب والتهريب والتقطع. سنمضي معا نحو ترسيخ دعائم الأمن وحماية مقدرات محافظتنا وتأمين مسارات الحياة فيها. نرفع أكف الضراعة، نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. حافظ الله حضرموت، حافظ الله قواتنا المسلحة وأجهزتنا

بسم الله الرحمن الرحيم. تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بقلق بالغ التصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الإرهابية الإجرامية من خلال استهدافها الغاشم لعدد من معسكرات ووحدات القوات المسلحة في اعتداء أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية. وإذ تدين اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بأشد العبارات هذه الاعتداء الإرهابي، فإنها تؤكد أن استهداف القوات المسلحة يأتي في سياق محاولات ميليشيات الحوثي الإجرامية تقويض جهود الأمن والاستقرار والمساعي الحثيثة لفرض سلام شامل، وكذا الانتقام من النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء مهامها الوطنية وملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب والتقطع وضبط المطلوبين والمتورطين في جرائم الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة. وتؤكد اللجنة أن المهام الأمنية والعسكرية التي نفذت بتوجيهات قيادة وزارة الدفاع وبمشاركة قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن وقوات الفرقة الأولى طوارئ إلى جانب مختلف وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تمثل جهودا وطنية مشروعة لحماية المواطنين وتأمين المناطق والطرق الدولية وضمان سلامة المسافرين ومواجهة العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون. وتحيي اللجنة الأمنية التضحيات والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانبها ودعمها في مواصلة أداء واجباتها الوطنية والتصدي بحزم لكل التهديدات والمخاطر التي تستهدف أمن الوطن والمواطن. كما تؤكد أن الاعتداءات الحوثية لن تثني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن مواصلة مهامها، ولن تعيق جهود ملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية وعصابات التهريب والتقطع أو حماية الطرق والمناطق والمنشآت وترسيخ الأمن والاستقرار. وتدعو اللجنة الأمنية أبناء محافظة حضرموت إلى مزيد من اليقظة والتكاثف والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتعاون معها والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة تستهدف أمن المحافظة واستقرارها. وتجدد اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت موقفها الثابت في مواجهة الإرهاب والجريمة وكل أشكال الفوضى والعبث، مؤكدة أن أمن حضرموت واستقرارها خط أحمر، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية وثبات، ولن تسمح لأي جهة بتهديد أمن المواطنين أو زعزعة الاستقرار. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والمصابين، وحفظ الله القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من كل سوء ومكروه. صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت 6 أغسطس 2026 للميلاد.

الخنبشي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت، ويؤكد رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والحفاظ على تماسك المجتمع. قائد المنطقة العسكرية الثانية يعزي رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في وفاة شقيقته.

قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل أركان اللواء السادس بقوات درع الوطن في محافظة المهرة بالمكلا. قائد المنطقة العسكرية الثانية يتفقد لواء الشرطة العسكرية بالمكلا ويؤكد أهمية تفعيل دوره في الضبط والربط وتعزيز الانضباط العسكري. قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع خلال زيارته التفقدية للمحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة. ومن الإيجاز إلى التفاصيل.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة يوم السبت الماضي اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة، وفي مقدمتها التصعيد الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلى جانب استعراض الوضعين الأمني والعسكري في المحافظة ومستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات. واستمعت اللجنة إلى إحاطة حول مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، مؤكدة رفع درجة اليقظة والاستعداد إلى أعلى المستويات في المنطقة العسكرية الثانية والوحدات والتشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها في حماية المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها والتعامل مع أي مخاطر أو تهديدات محتملة. وشددت اللجنة الأمنية على أهمية استشعار أبناء حضرموت لمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة، وتكاتفهم ووحدة صفهم، والعمل على تجنيب المحافظة أي مظاهر للتوتر أو الفوضى أو الانجرار إلى أي معترك أو ممارسات من شأنها الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح أبنائها، مؤكدة أن الحفاظ على حضرموت مسؤولية جماعية تتطلب تغليب المصلحة العامة والحكمة والوعي. ونبهت اللجنة الأمنية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، محذرة من أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي أو القيام بوقفات وفعاليات أو تحركات غير مرخصة أو إطلاق دعوات تحريضية من شأنها تأجيج التوتر أو المساس بالسكينة العامة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات أو ممارسات تخل بالأمن والاستقرار. وأكدت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستواصل أداء واجباتها بمسؤولية ويقظة عالية وبما يكفل حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وصون الأمن والاستقرار، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصف الحضرمي وتعزيز التكاتف والتعاون والاحتكام إلى الحوار والقانون وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها فوق أي اعتبارات أخرى. وفي السياق الإقليمي، رحبت اللجنة الأمنية بالاتفاق الدفاعي الذي أعلن عنه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، معتبرة مثل هذه التفاهمات والتعاون الإقليمي خطوات مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة. بعث قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في وفاة شقيقته، معبرا عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأفراد أسرته الكريمة وذوي الفقيدة، سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته. وأعرب اللواء اليميني عن بالغ حزنه وأسفه لهذه المصاب الأليم، مؤكدا أن فقدان الأحبة يمثل ألما عميقا ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن الإيمان بقضاء الله وقدره والصبر والاحتساب هو خير ما يعين الإنسان على تجاوز مثل هذه المصائب. وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية وقوفه إلى جانب الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأسرته في هذا الظرف الأليم، معبرا عن تضامنه ومواساته لهم ومتمنيا لهم الصبر والسلوان والثبات، وأن يجبر الله مصابهم ويعظم أجرهم وأن لا يريهم مكروها في عزيز. وتضمنت برقية التعزية أصدق مشاعر المواساة والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يكرم نزولها ويوسع مدخلها، وأن يجزيها خير الجزاء،
ويلحقها بالصالحين في جنات النعيم. استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني صباح يوم السبت الماضي في مكتبه بمقر قيادة المنطقة بمدينة المكلا نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع القاضي محمد الجعفري، وذلك في إطار زيارته التفقدية للمحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية للاطلاع على سير العمل القضائي وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير منظومة القضاء العسكري والارتقاء بمستوى أدائها. رحب اللواء اليميني بالقاضي محمد الجعفري مثمنا هذه الزيارة التي تعكس اهتمام قيادة دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع بمتابعة أداء المحاكم والنيابات العسكرية في مختلف المناطق العسكرية، مؤكدا أن القضاء العسكري يمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ العدالة والانضباط داخل المؤسسات العسكرية، وبما يعزز سيادة النظام والقانون ويحفظ حقوق جميع منتسبي القوات المسلحة. وأشاد قائد المنطقة العسكرية الثانية بالدور الذي تتطلع به دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع في الإشراف والمتابعة المستمرة لأعمال المحاكم والنيابات العسكرية وما تبذله من جهود لتطوير الأداء القضائي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود المحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية في سرعة الفصل في القضايا وإنجاز الإجراءات القانونية بكفاءة بما يضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها وإحقاق العدالة وفقا للقوانين والأنظمة العسكرية النافذة. من جانبه عبر نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع القاضي محمد الجعفري عن شكره وتقديره لقائد المنطقة العسكرية الثانية على حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمت لإنجاح الزيارة التفقدية، مشيدا بما لمسه من مستوى التنظيم والتعاون بين قيادة المنطقة والمحكمة والنيابة العسكرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي وترسيخ مبادئ العدالة داخل المؤسسة العسكرية. وأكد القاضي الجعفري أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية ودائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع بما يسهم في تطوير منظومة القضاء العسكري ورفع كفاءة الأداء وتسريع إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة ويعزز الانضباط وسيادة القانون. وعقب اللقاء بقائد المنطقة أجرى نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع القاضي محمد الجعفري جولة ميدانية تفقدية إلى المحكمة والنيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية، رافقه خلالها رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة القاضي الدكتور مراد تيسير النموري ورئيس المحكمة العسكرية القاضي فارس ناصر باقطيان ووكيل النيابة العسكرية القاضي محمد علي بن شيبان، حيث اطلع على سير العمل القضائي والإداري واستمع إلى شرح مفصل حول آلية استقبال القضايا وإجراءات نظرها والفصل فيها، إلى جانب مستوى الإنجاز والتحديات التي تواجه العمل القضائي. وخلال الجولة شدد القاضي الجعفري على أهمية مواكبة التطورات من خلال إدخال الأنظمة والإجراءات الحديثة التي من شأنها تعزيز كفاءة القضاء العسكري وتطوير بيئة العمل القضائي بما يواكب متطلبات المرحلة ويرتقي بجودة الخدمات العدلية المقدمة، مؤكدا أن سرعة البث في القضايا مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق داخل المؤسسة العسكرية. وأشاد نائب مدير دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع بما لمسه من مستوى متميز في الأداء القضائي والإداري بالمحكمة والنيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الثانية، مثمنا الجهود التي يبذلها القضاء وأعضاء النيابة والكوادر الإدارية في إنجاز القضايا بكفاءة ومهنية، مؤكدا أن هذا المستوى يعكس اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الثانية بدعم أجهزة القضاء العسكري
بما يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الانضباط وسيادة القانون داخل القوات المسلحة. من هون

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجد ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله السيود. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت التعليم فني، وشوفنا الحمد لله، شوف المشروع، شوفنا قدنا بفتحه.
2: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هم في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
3: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
5: برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلا بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية: على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلا، استمع واستمتع.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: محمد دريتي ما حصل؟
1: ما دريت، كل يوم تبين لي اخبار ودريتي واحصل وما حصل، ما بغيتي اخبار عوفش فيني.
0: خالد ولك سعاده في المستشفى مرقد
1: خير؟
0: شفتي خالد دوب النهار هو بالسيكل حقه؟
1: ما شفته صدق.
0: لا البارح
1: دوبه في السيكل. لا صح كلامش،
0: راح مع مجموعه بشك اصحابه يتسابقون مدري في الستين مدري وين.
1: ايوه
0: وجابوه مكسور شي في المستشفى مرقد.
1: طيب والسبب؟ هل هو سرعه؟ هل هم يتسابقون
0: وبسرعة وبحركات غريبة، يعني شيء ما منعرفه طول، من وين جابوه ما نحن دارين.
1: وأهلاتهم وين؟
0: أهلاتهم يعطونهم المفاتيح وخلاص فاكرينهم اللي مع أصحابهم، ما هم دارين ويلقون.
1: يعني المفروض يشوفون أعمارهم أول شيء كم
0: بالضبط،
1: ومن بالضبط المسايرة مع من،
0: ويتابعونهم تيشلون السيكل من غبشة الله ويعربوا.
1: الله يهدي ويصلح.
0: دحين الزقر مرقد وسعادة بغت مساعدة.
1: نجيب لها منين المساعدة؟
0: نحن نساعدها، بغت مساعدة، بغت بشلون بيعالجونا برا،
1: وبتلقي لهم 40,000 مننا والله 50,000.
0: بغتنا نشوف ابو محمد ابو عمر كلمتني قبلان،
1: كلنا بنجمع كلنا خليها تقع 100,000 بتلقي لها. وا
0: بغاشي وشويات.
1: لا
0: كبير.
1: يا ام عمر يا ام عمر المفروض تنتبه، وكل الاهالي مش الا هي وبس، والله زويها والله شيء سعاده مفروض، وزويها واسرتها وني وانتي والعالم كله المفروض ينتبه للشغله دي حق عيالهم قصه السياكل.
0: طيب وفرضنا تجمع وتعالج يا ام محمد،
1: بعدين
0: بيرجعك من كان؟
1: والله ما نقول ليش الا خير صراحه،
0: بيرجع هدى وخالد قبل الحادث.
1: والله معني مداري باتيني وان قول ليش فيني، كل ما سمعت شيء حادثك ما هيدي شفيني قلبي اشتل. وعادش مدريتي
0: باتي.
1: عاد محمد يقول لي كل يوم أمي بغى السيكل،
0: أيوة.
1: بغى السيكل لوابو أسرع، يقول لي
0: أيوة.
1: السيكل سريع
0: بشيل لي المشاوير.
1: قلت له كان دخل السيكل، والله عادة كلا يبت كلمة ساء بس قبل الباقي الحرف.
0: أيوة.
1: قلت له شو ويه من وينك حرام، ما بغيتش سياكل
0: خالتش مريم،
1: بس هذا هو
0: باعت من ذهبها عشان تجيب لولدها السيكل
1: عشان تكسوره.
0: ايوه لا هي قالت واه، قالت مسكين ينفع نحن، شوفي كلامها ينفع نحن، يجيب أيوة. نحن الحايه من السوق ويشيل اخواته ويوصلهن ويجيبهن.
1: شوفي بقول لك
0: السيكل زي، شوفي السيكل
1: هي بقول لك الكلام
0: بس بقى عقل، بقى عقل.
1: دحين بعض ناس معاهم شفيهم سياكل من سنين، نعرف عيال بمشبوط ديل اللي قطانش فيهم
0: نعرفهم،
1: عيالهم كل واحد معه سياكل منهم اثنين كبار
0: ايام السوزوكي وليناها حق اول،
1: ولا قد يوم لقوا شي بس عقال فهمون عارفين الطريق، ما يتجاوزون ما يسابقون.
0: لما ديل الطلعة حق دحين ده
1: الله يستر.
0: لا لا بغى ولا بس يعني ما مداري منين جابوا الفكرة هي ده حق السباق وحق التفحيط وحق العرعرة بالسياكل، وعادوا شي تاني يشلون شي منه ويخلون صوته يجيب القفان لما آخر الحافة.
1: والله بصر الأهالي نحن علينا ننصح وعلينا نتكلم وعلينا نجيب اللي هو خطير والباقي على المولى.
0: صح كلامش
1: وهم بكيفهم.
0: صح كلامش.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

واشعل فيه جحيم الهوى وغادر فيه جذوة في الخلايا واشعل فيه جحيم الهوى

قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه ربنا بها على سحرها قد غفت شفتايا.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعين الأكارم أطيب تحية من إذاعة المكلا، ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عماد أحمد بن هامل. في هذه النشرة، رئيس مجلس القيادة يؤكد أن استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيات الممنهجة على مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لرفع الجاهزية وتعزيز الاستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة يدشن مخيم جراحة قلب الكبار بالمكلا. والوكيل العطاس يلتقي مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت. من المقدمة إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ليل هوب للبحث في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاق تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة بالقائم الجديد بأعمال السفارة الأمريكية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقيام بمهامه الدبلوماسية في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأعرب رئيس مجلس القيادة في اللقاء عن تقديره العالي للدور الأمريكي في دعم الحكومة اليمنية وحماية أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب، مؤكدا تطلعه إلى مرحلة أكثر تقدما من الشراكة بين البلدين الصديقين. ووضع فخامة الرئيس القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في صورة التطورات الميدانية المتسارعة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف ميناء المخا على الساحل الغربي من محافظة تعز في تصعيد جديد يطال أحد الموانئ الحيوية للشعب اليمني. وقال رئيس مجلس القيادة أن استهداف ميناء المخا بعد أيام من الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومحاولات استهداف السفن والمنشآت الوطنية يؤكد أن الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرات الشعب اليمني وشرايين حياته ومنافذه الاقتصادية. وشدد فخامة الرئيس على أن هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة أمام مسؤولية واضحة في حماية حق اليمنيين في الوصول الآمن إلى موانئهم ومطاراتهم ومنشآتهم الحيوية، والانتقال من مجرد احتواء التهديد الحوثي إلى معالجة مصادره وأدواته ودعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدرتها على حماية أراضيها ومياهها ومصالح مواطنيها. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر والعوامات البحرية ومنصة الشحن ومنطقة الخزن الاستراتيجي بالميناء، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش ووكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة من مدير وحدة دعم الأعمال بشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة المهندس محمد بن نبهان ومدير ميناء الضبة النفطي المهندس هاني عوشان على سير العمل في الميناء والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، مستمعا إلى شرح حول الأضرار التي تعرضت لها بعض مرافق الميناء ومنصات التصدير جراء الاستهدافات السابقة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية ومستوى الجاهزية الحالية والاحتياجات اللازمة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن تفقد الميناء أو ميناء الضبة يأتي في إطار الحرص على متابعة أوضاع المنشآت النفطية الحيوية والاطلاع عن قرب على مستوى جاهزيتها باعتباره أحد أهم المرافق الاقتصادية والاستراتيجية في حضرموت والوطن، مشددا على ضرورة تعزيز إجراءات حماية المنشآت الحيوية وتأمين الكوادر العاملة فيها ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات أو مخاطر والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في منظومات الأمن والسلامة. وأشاد الخنبشي بالجهود التي يبذلها العاملون والكوادر الفنية والإدارية في ميناء الضبة وشركة بترو مسيلة وما يطلعون به من مسؤوليات في الحفاظ على هذا المرفق الحيوي واستمرار أداء مهامه، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بما يعزز حماية المنشآت الاقتصادية والاستراتيجية. من جانبه أعرب مدير وحدة دعم الأعمال بشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة المهندس محمد بن نبهان عن تقديره لزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت للميناء، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مشيرا إلى أن ميناء الضبة النفطي يمثل ركيزة أساسية للصناعات والعمليات النفطية ويحظى بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، الأمر الذي يستوجب الحفاظ عليه وتأمينه باعتباره إحدى الثروات والمنشآت الوطنية. حضر الزيارة مستشار ميناء الضبة النفطي السيد جون هولاند ومنسق العلاقات بشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة معاذ العطاس. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية الحيوية لمناقشة مستجدات الأوضاع والتطورات الأخيرة والوقوف على الإجراءات والترتيبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف القطاعات بالمحافظة. وناقش الاجتماع بصورة خاصة تداعيات التصعيد الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي الإرهابية وما قد يترتب عليه من تطورات تستدعي رفع مستوى الاستعداد والتعامل مع أي مستجدات أو طوارئ محتملة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وحماية المواطنين والمرافق الحيوية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على رفع الجاهزية في مختلف المرافق والمؤسسات التنفيذية والخدمية وإعداد وتحديث خطط الطوارئ إلى جانب تفعيل غرف العمليات المصغرة في القطاعات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات. كما وجه بالعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية وفي مقدمتها الوقود والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز جاهزية الدفاع المدني وفرق الإسعاف والطوارئ والاستعداد لمتطلبات الإيواء وتأمين وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية مع ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية وضرورة أن تكون خطط الطوارئ عملية وقابلة للتنفيذ وأن توزع المهام والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يعزز قدرة المحافظة على التعامل السريع والفاعل مع أي تطورات طارئة. وأشار إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت واستمرار خدماتها مسؤولية جماعية تتطلب من الجميع التحلي بالوعي والحكمة واليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة العامة وتعزيز روح التعاون والتكاتف بما يحفظ للمحافظة أمنها واستقرارها ويعزز قدرتها على تجاوز مختلف التحديات. وخرج الاجتماع بجملة من التوجيهات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ بصورة مستمرة بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات والحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع في المحافظة. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي أمس مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماي دي كارلو مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والجهود الأممية إزاء الوضع في اليمن. وأكدت وزيرة الخارجية أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة بدءا باستهداف القوات المسلحة ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب وامتدادها إلى نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وصولا إلى استهداف ميناء ومدينة المخا والمنشآت المدنية والاقتصادية على مقربة من باب المندب بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر تمثل تصعيدا خطيرا يتجاوز الداخل اليمني إلى تهديد أمن واستقرار المنطقة والممرات البحرية الدولية ويعكس تخادم الميليشيات مع الأجندة الإيرانية وسعيها لاستخدام اليمن وموقعه الاستراتيجي ورقة في الصراعات الإقليمية. وثمنت الوزيرة الزوبة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الحوثية والتأكيد على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها مشددة على أهمية ترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات عملية لوقف التصعيد والضغط على النظام الإيراني لوقف دعمه وتسليحه للميليشيات الحوثية وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جانبها أكدت روزماي ريكارلو اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة ومتابعته لتطورات التصعيد في اليمن والمنطقة وموقف الأمم المتحدة الرافض للهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتهدد أمن الملاحة الدولية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بالمكلا المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لثلاثين مريضا من مختلف المحافظات اليمنية وتنظمه مؤسسة أمراض القلب الخيرية ممثلة بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بدعم من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبرعاية الشيخ عبد الله أحمد بقشان. وخلال التدشين أشاد الوكيل الجيلاني بتنفيذ المخيم مؤكدا أنه يمثل مبادرة إنسانية وطنية مهمة تسهم في التخفيف من معاناة مرضى القلب وتوفير الرعاية العلاجية والجراحية المتخصصة لهم مشيدا بالدعم الذي تقدمه مؤسسة حضرموت تنمية بشرية والجهود التي تبذلها مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في خدمة المرضى. من جانبه أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويسر أن مكتب الصحة يولي المخيمات الطبية التخصصية اهتماما كبيرا ويعمل على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لإنجاحها بما يسهم في دعم مرضى القلب وتوفير الخدمات الطبية والجراحية المتخصصة مشيدا بجهود مؤسسة أمراض القلب الخيرية والجهات الداعمة للمخيم. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس طارق بلخشر إلى أن تنفيذ المخيم يأتي بدعم وإسهام من رجل الخير الشيخ عبد الله بقشان. بدوره أكد رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية والمشرف العام على مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب المكلا الأستاذ محمد باشعيب أن تدشين مخيم جراحة القلب للكبار برعاية الشيخ عبد الله أحمد بقشان وتمويل مؤسسة حضرموت تنمية بشرية يأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير خدمات جراحية تخصصية ونوعية للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية والتخفيف من معاناتهم وأعباء السفر وتكاليف العلاج. النبأ الأخير في هذه النشرة: التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس المدير العام للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت الأستاذ محمد بن بريك لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالجوانب المالية والإدارية وتعزيز مستوى الرقابة على أداء المؤسسات والجهات الحكومية بالمحافظة. وتناول اللقاء أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتحسين مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين النافذة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويحافظ على المال العام. وأكد الدكتور العطاس حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على دعم أعمال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتسهيل مهامه الرقابية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تصحيح أوجه القصور ومعالجة الاختلالات والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، مشددا على أهمية الرقابة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من إذاعة المكلة مستمعي الأكارم، قدمت لحضراتكم نشرة أخبار الثانية، حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل سالم محروس، نفذها على الهواء مباشرة سالم بلقدي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المتابعة الأخبارية مستمرة مستمعين الأعزاء، وفيها تطالعون محمد عبد القادر بمطرف ذاكرة حضرمية لا تمحى، المسيرة الخالدة إنتاج فكري يضيء الأجيال، متابعة شكر ناصر مرسال. شهد منتدى عميد الوفاء الثقافي مناسبة علمية وفكرية بعنوان المسيرة الخالدة إحياء لذكرى المؤرخ والأديب والمفكر والسياسي محمد عبد القادر بمطرف، الذي يعد واحدا من كبار أعلام حضرموت ممن تركوا بصمة خالدة في مسارات البحث والإنتاج العلمي والأدبي عبر مجالات متعددة. وفي مستهل الفعالية أشار الباحث الدكتور أحمد بحارثة إلى أن بمطرف عاش حياته متنوع الإنتاج، حيث جمع بين الفكر والأدب والسياسة وكان حاضرا في كل مجال بعطائه وإبداعه. وأضاف الدكتور بحارثة أن هذه الذكرى ليست مجرد وقفة عابرة، بل هي محطة لتقدير رجل قدم الكثير من أجل المعرفة والوعي الثقافي. وقال الباحث بحارثة: من خلال هذه الذكرى نتقدم بتحية خالصة إلى روح الفقيد الراحل محمد عبد القادر بمطرف، تقديرا لما حققه من إنتاج وإبداع فكري في جميع المجالات وما تركه من أثر خالد في الذاكرة الحضرمية والعربية.
3: أشكر إذاعة المكلة على هذه الاهتمام المستمر بجميع الفعاليات الثقافية، وشكر أيضا موصول لمركز حضرموت للدراسات التاريخية ومنتدى عميد الوفاء على تبني الفعالية بمناسبة مرور ذكرى محمد عبد القادر بمطرف المؤرخ والأديب والمفكر والسياسي. نتذكره كما نتذكر سائر أعلامنا ليكون لنا قدوة وأسوة، ومن باب الوفاء لسيارهم ولمسيرتهم الخالدة في البحث والإنتاج العلمي والإبداع بأكثر من مجال. ومحمد عبد القادر بمطرف متعدد الإنتاج المعرفي والإبداعي، فهو في التاريخ، في الأدب، الشعر، القصة القصيرة، كذلك في مجالات أخرى المسرحية وفن المقالة. وحاولت أن أعمل عدة دراسات عنه في بعض هذه المجالات التي ذكرتها. وفي هذه المناسبة أو الفعالية قدمنا تحية لذكرى الراحل محمد عبد القادر مطرف بكل ما حققه وأنتجه وأبدعه، ذكرا يعني موجزا تعريفيا أو تذكيريا. وكانت الفعالية بحمد الله ناجحة، وحاولنا نعطي نماذج على كل مجال أبدع فيه، من تاريخ إلى أدب إلى شعر إلى قصة قصيرة إلى مسرحية وغير ذلك. وحازت الفعالية بحضور جيد وتفاعل بالنقاشات والاطروحات المختلفة، ونتمنى أن تستمر مثل هذه الذكريات لإعلامنا من فترة أخرى بإذن الله تعالى.
2: إذاعة المكلة بدورها ومن عتبات المناسبة نرفع أسمع عبارات العرفان لروح الفقيد الكبير محمد عبد القادر بمطرف، مؤكدين أن ذكراه ستظل منارة للأجيال، وأن إنتاجه سيبقى شاهدا على مسيرة حضرمية أصيلة تستحق أن تروى وتحفظ.

الله لا تخوف عالمبتلي الاقلام يسلم وغطى

اشوف عندك مصر

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة وإطلالة أخرى على ينابيع الحياة، نرحل فيها برفقتكم مع تجارب متعددة في الحياة. أهلا.

أعزائي المستمعين، سنختار اليوم أقوال مأثورة قيلت الصدق. والصدق خصلة حميدة ترتقي بالإنسان عن سفاسف الأمور وتجعله محبوبا من الجميع، وكيف لا تكون كذلك وهي أبرز خصال خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. جاء في حكم العرب: ما قرن شيء إلى شيء أفضل من إخلاص إلى تقوى، ومن حلم إلى علم، ومن صدق إلى عمل. فهي زينة الأخلاق ومنبت الفضائل. ومما أثر عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: مكارم الأخلاق عشر: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم. كما تحدث الفاروق رضي الله تعالى عنه عن الصدق قائلا: لا تنظروا إلى صيام أحد ولا إلى صلاته، ولكن انظروا من إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا أشفى أي هم بمعصية ورع. وهذا هو شكسبير يقول عن الصدق: إذا كنت صادقا فلماذا تحلف؟ نعم، صدق شكسبير، فالصادق على يقين تام إما يقول ولا يحتاج لتعزيزه بأيمان. أما أبو نواس فيقول: ولا مدح ما لم يمدح المرء نفسه بأفعال صدق لم تشنها الخسائس.

0: ورفض أي محاولات للرحيل لكنه كان صريحا معه بشأن استحالة حصوله على مركز أساسي. عاد ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد صباح اليوم أو صباح أمس الأحد ويريد إحياء مسيرته في أولد ترافورد. وعاد اللاعب إلى مجمع النادي التدريبي التابع لمانشستر يونايتد في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وسافر جوا إلى دبلن في الساعة 11 صباحا مع زملائه للانضمام لفريق معسكرهم التدريبي. وتقول مصادر صحيفة ذا صن أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصمم على العودة بقوة إلى نادي طفولته على الرغم من السنوات الثلاث المضطربة التي مر بها مع النادي الأهلي. نتائج مباراة الأمس في كأس الرابطة الإنجليزية، مانسفيلد تاون يخسر مانشفيلد بثلاث أهداف دون رد. في مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، أراجيل مع أكسترا سيتي في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، الوفاء من شيم الكرام، والغدر من صفات اللئام، والجود بذل الموجود، والوفاء تحقيق الموعود.
1: ويقول رحالة العرب: وقد ذاق مرارة الأيام وقسوة الأحداث وندرة وفاء بني الإنسان، يقول: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي.

0: ولما كان في اليوم الثاني من حلولنا بمرسى كيلو كيري من مملكة طواليسي، استدعت الملكة هوش نوخذة سفينتنا كما استدعت الكراني، والكراني هو كاتب السفينة.
1: قد أرسلت في طلبك أنت وكاتب سفينتك يا نوخذة، فمن كل هؤلاء الرجال الذين أحضرتهم برفقتك؟
2: دام مجد الملكة خش، إنهم وجوه المسافرين من تجار ورؤساء، وهذا رحالة عربي اسمه ابن بطوطة، جاء من بلاد العرب للقاء صاحب الجلالة إمبراطور الصين العظيم.
1: عجبا، هل تحملت مشقة السفر والارتحال بين البحار والأنهار والوديان والجبال للقاء مولانا ملك ملوك الصين؟
0: نعم يا صاحبة الجلالة السلطانة، فإني أحمل إليه رسالة مودة وسلام من سلطان المسلمين الذي أمرني بالسلام عليه ودعوته إلى الإسلام.
1: أرجو أن توفق في رحلتك يا ابن بطوطة، لكن مهلا، ما هذه الهدية التي قدمتها بين يدي؟ إن لها رائحة عجيبة.
3: إنها ثمرة يقال لها الفلفل الهندي صاحبة الجلالة.
1: الفلفل الهندي الحار، قد سمعت عنه الكثير.
3: الفلفل الهندي ثروة المرأة في مطبخها يا صاحبة الجلالة السلطانة، وهو الثروة بلاد الهند جميعا، حتى أنه أغلى عند أهلها من الذهب والفضة.
4: أسمعت يا وزيرتنا نانهي فان؟ الهنود عندهم ثروة عظيمة من هذا الفلفل الحار، وهو أغلى عندهم من الذهب والفضة.
5: لمولاتي سلطانة طواليسي المجد والوقار، إن شئت غزونا الممالك الهندية القريبة من مملكتنا العظيمة.
1: نعم يا وزيرتنا الحكيمة، لابد أن أغزو بلاد الهند وأخذها لنفسي في غزوة واحدة.

0: يقول ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار: لما سلمت على الملكة خوش كلمتني بلسان تركي، ثم أمرت لي بأتواب كثيرة وحمل في لين من الأرز وعدد من دواب تلك البلاد.
1: وأخبره من موخلة أن تلك الملكة في عسكرها نسوة وخدم وجواري يقاتلن كالرجال، وأنها تخرج في العساكر من رجال ونساء فتغير على عدوها وتخطط للقتال وتبارز الأبطال.
2: قاتلوا أوفاد الوندان، مزقوهم، اضربوهم بالرماح، وارموهم بالسهام والنبال. قاتلي أيتها المرأة، أثبتي للعدو أن نساءنا يقاتلن أكثر من قتال الرجال.
3: كل امرأة تطيح برأس رجل من رجال العدو سوف تصبح واحدة من حارسات قصر السلطانة.
2: كل امرأة تقتل 10 رجال من جيش العدو سوف أمنحها لقب فارسة ذهبية، فإن قتلت أكثر من ذلك منحتها سفينة كبيرة وعددا من البحارة.
3: بارزوهم بقوة ولتنتصروا عليهم بجدارة. المجد للملكة خوش، أول ملكة عظيمة في بلاد الصين الشاسعة. القتال القتال يا محطمات رؤوس أقوى الرجال.
4: وقد وقع بينها وبين بعض أعدائها قتال شديد، وقتل كثير من عسكرها من نساء ورجال، وكادوا ينهزمون.
5: فدفعت بنفسها السلطانة خوش وخرقت الجند والجيوش حتى وصلت إلى الملك الذي كانت تقاتل جيشه، فطعنته طعنة كان فيها حتفه فمات من فوره.
3: السلطانة الشجاعة قتلت ملك الأعداء، السلطانة خوش قتلت ملك الوندان الذي جاءنا ومعه العدة والعدد والجيوش.
6: مولاتي السلطانة، مولاتي السلطانة، ارفعي رأسه على رمح ليراه جنده لتنهزم عساكره. ارفعي رأس ملكهم المهزوم.
3: انظروا يا جند الوندان، هذا رأس سيدكم الذي كنتم تسمونه قاتل الفرسان ومحطم عظام الأبطال. سنجعله طعاما لفيل جلالة السلطانة.
6: هذا هو مصيركم إن بقيتم في ساحة القتال، فانهزموا قبل فوات الأوان. ابحثوا لأنفسكم عن ثغرة للفرار.

0: انتصار شهدته هذه البلاد يا جلالة السلطانة خوش.
1: نعم يا ابن بطوطة، ومنذ ذلك اليوم تخشاني الملوك ويخافني الجند وتهابني قادة الجيوش.
0: أرجو أن تأذن لي جلالة السلطانة بسؤال.
1: أعرف سؤالك يا أبا عبد الله. أنت تريد أن تسألني عن سر بقائي بلا زوج حتى الآن.
2: هذا يا صاحبة الجلالة، رغم أنك جميلة فاتنة، ورغم كونك سلطانة عظيمة
1: وأبي ملك عظيم يتمنى مصاهرته أعظم ملوك الأرض أجمعين، فاعلمي يا نورشاه، واعلم يا أبا عبد الله، أن أبناء الملوك يخطبونني كل يوم.
3: لكن جلالة السلطانة تقول لهم: لا أتزوج إلا من يبارزني فيغلبني، فيتحاشون مبارزتها خوف المعرة إن هي غلبتهم.

0: ففقدت الأمل في أن أصبح زوجا لتلك السلطانة المقاتلة. ثم إننا سافرنا عن بلاد طواليسي، فوصلنا بعد 17 يوما والريح مساعدة لنا، ونحن نسير بها أشد السير وأحسنه إلى بلاد الصين.
1: وأقليم الصين متسع، كثير الخيرات والفواكه، كثير الزرع، غني بالذهب والفضة، لا يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض حسب علمنا في زماننا يا ابن بطوطة.
0: نعم يا حكيم القافلة، وأقليم الصين كما ترى يخترقه النهر المعروف بآب حياة، أي ماء الحياة،
2: ويسمى أيضا نهر السبر ونهر السرو كاسم النهر الذي بالهند ومنبعه من جبال بقرب مدينة خان بالق التي تسمى كوه بوزنا، أي جبل القرود.
3: لا تتعجل الوصول يا ابن بطوطة، فنحن نبحر في هذا النهر العظيم منذ 3 أسابيع فقط.
0: وهل تعتبر 3 أسابيع مدة يسيرة يا نوخذة؟ ألا تنظر إلي لترى كيف أصابني الأعياء وهزمني التعب؟
4: فأين خادمك ابن فرحان ليساعدك ويمرضك؟ أم أنه استسلم مثلك للإرهاق والتعب؟
2: لا تحدثنا عن ذلك الخائن ناكر الجميل جاحد المعروف، لقد هرب منا قبل أن نركب هذه السفينة لنكمل الرحلة.
3: عجبا، أحقا فعل خادمك الأمين ذلك يا ابن بطوطة؟
0: ألم أقل لك يا نوخذ منذ البداية إن الوفاء من شيم الكرام والغدر من صفات اللئام؟
2: لا تحزن عليه يا أبا عبد الله، وافعل كما قال الشاعر: لا تركنن إلى من لا وفاء له، الذئب من طبعه إن يقتدر يثب.
1: وأنت رجل حكيم يا ابن بطوطة، ومثلك يعلم ولا شك أنه لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل.

0: سفينة صغيرة تقترب من سفينتنا يا نوخذة، وهم ينادون علي.
1: يبدو أن هناك مفاجأة طيبة تنتظرك يا أبا عبد الله.
2: أيها ضحارة اقتربوا، اقتربوا من هذه السفينة التي تسعى للحاق بنا، اقتربوا منها لنعرف ما هي القصة.
3: مسكين هو ابن فرحان، تعذب كثيرا عندما ضل الطريق إليه واختطفه القرصان.
0: إنه لا يتكلم يا نور شاء.
4: وهو لا يتحرك أبدا، لكنه ينظر إلى وجودنا نظرات خوف وفزع كأنه لا يعرفنا.
0: أفق أفق يا ابن أم فرحان، أفق أفق يا خادم الأنيين، أفق وإلا صفعتك وضربتك، فأنت تعلم أني أكثر قسوة من ذلك القرصان. أفق أرجوك أفق.

0: وقفت القافلة عند إحدى القرى النائية والتي يعيش أهلها على الأرض وأسماك نهر الصبر أو نهر آبا حياة. وطلب ابن بطوطة طبيبا صينيا لعلاج خادمه وتابعه الأمين.
1: وانتهز رحالة العرب فرصة رسو السفينة على ذلك الشاطئ في تلك البلاد البعيدة، فكتب المزيد عن رحلته بين الوهم والحقيقة.
2: ويمر نهر آب حياة في وسط الصين مسيرة 6 أشهر إلى أن ينتهي إلى سور الصين العظيم، وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين وعليه النواعير.
3: وببلاد الصين السكر الكثير والأعناب والأجاص، وبها البطيخ العجيب يشبه بطيخ خوارزم وأصفهان، والقمح بها كثير، وكذلك العدس والحمص.
4: أبشر يا ابن بطوطة، أبشر يا أم عبد الله، قد أفاق ابن فرحان.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه
5: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
5: إخراج أحمد سالم.

0: قلبه وقال ايش اسمك يا غزال
1: ايش اسمك يا غزال
0: طفق القلب وقال ايش اسمك يا غزال
1: ايش اسمك يا غزال
0: دان ودان اهل دانا
1: دان ودان اهل دانا
0: دان ودان

0: القلب مهلا نشوف ظله في الخيال
1: يا غزال
0: يا نجي القلب مهلا نشوف ظله في الخيال
1: يا غزال
0: دان ودان اهل دانه
1: دان ودان

0: تسمع جمال
1: السهر في الليل لجلك يا مكمل بالجمال السهر في الليل لجلك يا مكمل بالجمال
0: تسمع جمال
1: دان ودان أهل دانة
0: دان ودان أهل دانة
1: دان ودان

0: هل انا عوده وهل بان نلتقي يوما قبال
1: ايش اسمك يا غزال
0: هل انا عوده وهل بان نلتقي يوما قبال
1: ايش اسمك يا غزال
0: دان ودان لدانا
1: دان ودان لدانا
0: دان ودان لدانا
1: ايش اسمك يا غزال
0: دان ودان لدانا
1: دان ودان لدانا
0: دان ودان لدانا
1: دان ودان
0: لدانا دان ودان لدانا
1: دان ودان لدانا دان ودان لدانا دان ودان لدانا دان ودان لدانا

إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية جديدة عبر أثير إذاعة المكلا. مستمعينا الأعزاء، ضيافتنا الحضرمية هذا اليوم سيكون معنا ضيوفا في الاستديو العقيد علي عليان، مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن وشرطة ساحل حضرموت، وكذلك النقيب عبد الله باقروان نائب مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن ساحل حضرموت. وسنتحدث في هذه الحلقة مع ضيفينا العزيزين عن الحملة الأمنية التي تنفذها إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت هذه الأيام. تحياتي وتحيات الزميل المنفذ والمخرج هذه الحلقة عبد الله السيود، ومن إدارة العالم الجديد معنا عبد الرحمن السقاف. كونوا معنا بعد هذا الفاصل.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلم. مستمعينا الأعزاء باسمكم جميعا أرحب بضيفية في الاستديو العقيد عليان مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن وشرطة ساحل حضرموت، وكذلك النقيب عبد الله باقروان نائب مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن وشرطة ساحل حضرموت. بداية عقيد علي، نبارك لك الرتبة الجديدة. عقيد كنت
1: الله يبارك
0: مقدم
1: فيك.
0: والآن ما شاء الله عقيد والمزيد من الترقيات، وكذلك إن شاء الله نقيب عبد الله نراك في الرتب القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهذا ندل على شيء، إنما يدل عليكم أبناءنا حضرموت الذين تبذلون جهود كثيرة وكبيرة في كافة المجالات ومنها المجال الأمني. عقيد علي أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا فيك أستاذ محمد، والله يبارك فيك وبعمرك.
0: أمين إن شاء الله.
1: وإن شاء الله يعني في المراتب العليا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بناء على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الدكتور سالم أحمد الخنبشي وإشراف مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، لما هو حاصل طبعا في الوطن من أحداث صارت قبل أيام يعني أثرت على الوضع العام للوطن من هجمات حوثية على بعض المواقع العسكرية في حضرموت في مأرب. وجه الأخ عضو مجلس الرئاسة توجيهاته برفع درجة الاستعداد والجاهزية، ونحن في إدارة الأمن بإشراف القيادة والسيطرة بالمحافظة تم وضع خطة أمنية متكاملة لجميع الوحدات الأمنية في المديريات بشكل عام ومديرية المكلة بشكل خاص للنزول على الشوارع وعلى المداخل والمخارج للمحافظة لضبط المطلوبين قضائيا وانتشار ظاهرة السلاح اللي هي كثير من شكاوي المواطنين على هذه الظاهرة السلبية والظاهرة الغير حضارية. كنحن كشعب كمجتمع في حضرموت الذي ينبذ هذه الظاهرة، تم طبعا عمل نقاط تفتيشية على كثير من المداخل للحد من ظاهرة حمل السلاح.
0: نعم طبعا عقيد علي وأيضا نقيب عبد الله، لا يخلو أي مجتمع من الجرائم.
1: نعم.
0: ويعتبر السلاح وانتشاره أداة سهلة لارتكاب الجرائم، أي جرائم القتل، وهي من الكبائر التي هي عند الله عظيمة. نعم. قتل النفس البريئة، وأن حرمة النفس أعظم من الكعبة.
1: نعم.
0: لذلك تساهل بعض ضعفاء النفوس من ارتكاب الجرائم المختلفة ومنها جرائم القتل. لذلك كثفت قيادة وأمن ساحل حضرموت هذه الأيام من هذه الدوريات ومن هذه الحملات الميدانية لضبط المطلوبين مثل ما أسلفت عقيد علي، ومنع أيضا حمل السلاح. فهل لك أن تحدثونا أيضا برضو السؤال الموجه للنقيب عبد الله، تحدثونا عن هذه الحملة ومن هم المستهدفين من هذه الحملة، وهل تشمل أيضا بعض المديريات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن نقدر كل وجودنا معاكم، وهذا يدل على تعاونكم، وهذا يعتبر تكاتف من الجميع.
0: نعم.
2: نحن في إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وبناء على توجيهات الأخ مدير العام الأمن والشرطة العميد عبد العزيز الجابري بإعداد خطة أمنية شاملة. هذه الخطة الأمنية عدت لما تشهده المرحلة الراهنة من بعض الإشكاليات واللي هي موجودة وبكثرها زي ما حصلت في مدينة الشحر وفي الريدة وفي الديس الشرقية. تم إعداد هذه الخطة، هذه خطة شاملة يعني تؤمن مدينة المكلا وعموم مديرياتها. هذه الخطة شاركت فيها جميع الوحدات الأمنية جميع الوحدات الأمنية من نجدة خاصة، بحث جنائي، مكافحة مخدرات، شرطة سير، عنصر نسائي. الخطة هذه لتأمين المدينة من الظواهر حمل السلاح، من الأشخاص المطلوبين أمنيا. معانا يعني حملة أمنية على بعض الأشخاص الذي قادمين من بعض المحافظات يعني مشتبه فيهم. حمل السلاح عندنا هي هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في مدينة المكلا، ولكن هذه الخطة التي عدت والدوريات الموجودة الآن هذه دوريات مستمرة دائما وباستمرار، عندها توجيهات أي شخص يكون حامل سلاح إن كان عسكري أو كان مدني، العسكري في مهمة رسمية أهلا وسهلا تفضل يسمح لك، إذا عسكري ما عندك مهمة رسمية وحامل سلاح يتم ضبطك.
0: جميل،
2: الضبط على الجميع.
0: نعم جميل.
2: أي شخص مش عسكري ويحمل سلاح لازم يتم ضبطه، ما عندك حملت السلاح منين أخذت هذا السلاح، ويدخل في إجراءات أمنية قبل الترخيص أنا نعرف الأول منين أخذ السلاح وين متجهبه في هذا الوقت، تتحمل لك مشكلة. ومن هذا المكان أنا وجه جميع المواطنين أهلنا آبانا الجميع مدينة حضرموت وجميع مديرياتها أن يحترموا النظام والقانون ويحترموا هذه الخطة الأمنية، أنه لا تهاون لا تهاون أبدا من كان يكون. هذه الإجراءات بتستمر من أسمح بابنه أن يخرج بسلاحه ويوصل إلى قبضة الأمن وتطلع عليه مشكلة، أن الأب هو يتحمل مسؤولية ابنه. على الكل يتحمل المسؤولية. ونحن في إدارة الأمن والشرطة توجيهات واضحة من الأخ المدير الأمن أن لا تهاون من الدوريات اللي في الشارع، في واجبها الانتباه التفتيش الدقيق المتابعة الدقيقة. المطلوبين أمنيا معانا لائحة مطلوبين أمنيا موجودة، وعن تحركاتهم وعن ومن الذي أدعمهم ومن الذي يتواصل معهم، وإن شاء الله بإذن الله هذه النتيجة بتحقق نتائج أمنية وسترونها قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى نتمنى ذلك بأن يعم الأمن والاستقرار محافظة حضرموت وأيضا كافة محافظات الوطن. ومحافظة حضرموت عرفت منذ القدم يعني بالأمن والأمان والسلم الاجتماعي والسلم المجتمعي، فنحن دائما توقون للأمن والسلام وأيضا للحرية. ويبدو أن هناك في أوامر يعني ضبط للمطلوبين ولحمل السلاح، وهي أوامر يعني ستنفذ وتنفذ الآن دون هوادة عقيد علي. نعم. فيعني المسألة جد مثل ما أشار النقيب عبد الله، جادين أنتم في هذه الحملة.
1: أكيد.
0: لهذه الضبط. أكيد. لضبط المطلوبين أمنيا للمشبوه فيهم الذين يرتكبون جرائم مفارين من وجه العدالة، يعني الذين يحملون السلاح، وهذه أوامر يعني قهرية إن شاء الله تنفذونها.
1: أكيد. طبعا نحن طبعا في ساحل حضرموت زلنا وما زلنا المحافظة الوحيدة يعني أو المحافظة النموذجية في الأمن والاستقرار الحمد لله بفضل رجال الأمن والأجهزة العسكرية والمواطنين. المواطنين طبعا هم لهم الدور الكبير.
0: نعم صحيح.
1: في مساعدتنا احنا في الابلاغ وفي المعلومات عن اشخاص عن تحركات عن اجتباء عن كل شيء. نطمن احنا اهلينا في حضرموت ان حضرموت امنه ومستقره، ومهما صارت من زعزعه للامن والاستقرار احنا لها ورجال الامن لها والقوات النخبه لها، وان شاء الله احنا لا خوف على حضرموت ان شاء الله. الجرائم التي حصلت في شرق حضرموت كل الجناح كل المتهمين تم ضبطهم
0: الحمد لله،
1: والجرائم كلها الآن تجري إجراءات قانونية تحولت للنيابة. ما في خوف الحمد لله، نحن مسيطرين على الوضع وسنضرب بيد من حديد كل من سوى له نفسه في زعزعة وأمن استقرار البلاد
0: بإذن الله تعالى. قيادة السيطرة بأمن حضرموت من الإدارات المهمة في إدارة وهي الشرعية تقريبا الأهم.
2: نعم.
0: دور كبير في البلاغات في
1: أول ما يوصل المواطن
0: البلاغ يوصل لي مباشرة العمليات، وأنتم طبعا واضعين يعني رقم الطوارئ خط ساخن اللي هو 199 هذا الرقم المجاني ويستقبل البلاغات في فكيف للمواطن عندما يضبط مثلا أو يرى أي جريمة أي حادثة كيف يبلغ وكيف يستقبل هذا البلاغ يعني من المناوبين؟
2: أولا نحن هذه القيادة والسيطرة فيها خط مجانا وليس خط إنما عدة خطوط بنفس الرقم
0: بنفس
2: الرقم نعم يمكن خمسة تلفونات بنفس الرقم 199 في أوان واحد استلم هذا الرقم مستمر 24 ساعة فوق ضباط مختصين لاستلام هذه البلاغات يستلم من المواطن أولا بكل أدب بكل احترام بكل تواضع الشيء الثاني أننا نحن لا نفصح أبدا عن أي اسم أي شخص مبلغ على هذا الرقم نحن نأخذ من هذا الشخص البلاغ ونوثقه لدينا ونشوف الجهة المختصة بهذا البلاغ يعني إذا كان بلاغ جنائي فهي المختصة الجهات المختصة البحث الجنائي وإذا كان مروري يكون إدارة شرطة السير وإذا كان مثلا حرائق ومحرائق هي مختصة فيه الدفاع المدني أنا أتمنى من جميع المواطنين أن يتعاونوا معنا بكون هذا الرقم مهم جدا يعني تساعدوا معنا في أي ظاهرة في أي ظاهرة كانت سلاح أشخاص مشبوهين أي ظاهرة كانت دخيلة أو يروها أنها فيها يعني مضرة على الأمن أو مضرة على المواطن يبلغون ونحن معهم في كل الوقت ونطمن المواطن أن الأمن فهو وجد من أجلك
0: صحيح
2: نعم. إذا أبلغت أنت أبعدت جريمة
0: أكيد
2: واليوم هذه الجريمة إذا ما بلغت عنها بتوصل إلى أقرب شخص لك ويمكن توصل لك أنت نفس الشخص اللي كنت أسكت عن هذه البلاغ
0: صحيح
2: رجال الأمن معاكم دائما ومفتوحين لكم أبوابنا مفتوحة المكاتب مفتوحة الإدارات مفتوحة وأي ملاحظات أي ملاحظات أو سلوكيات غير إيجابية من أي إدارة أو من أي وحدة أمنية عليكم الإبلاغ على هذا الرقم نفسه
0: 199
2: أبلغ شهد دورية فيها أمور مش كويسة تعاملت مع المواطن غير النظام والقانون عملت شيء غير إيجابي خارج عن النظام لا تبلغ
0: يعني.
2: لا تخاف أبدا بلغ مدير الأمن أعطى توجيهات أي شخص يبلغ لديكم من كان على ضابط على جندي على إدارة على قدم بلاغ ولا حد استكمله منه بالشكاوى
0: يعني الشكاوى حتى على رجال الأمن
2: على رجال الأمن
0: مش إلا على
2: الأمن على رجال الأمن أبلغ وأنت بتكون إذا كنت لك حق ستنيل
0: أكيد يعني نعم صحيح صحيح
2: لا إحنا وأكرر أنا من هذا المنبر إن المواطن لا يأخذ إن هذا في جهة أمنية أنا خايف إنه يعمل لي مشكلة أنا خايف إنه يعمل لي بمنصبه بموقعه ولا أبدا ما في هذا الكلام نحن كلنا سواسية كلنا تحت القانون إذا أخطأت تحاسب
0: نعم صحيح
2: كنت رجل أمن كنت مواطن والإشاعات
0: والأمن أمن الجميع
2: أخ محمد الإشاعات اللي موجودة إن رجال الأمن يعني غير قايمين بواجبهم إنهم يأخذون رشاوي شوف إذا كان في شخص أعمل هذا الشيء لا يؤم على الجميع
0: أكيد
2: يا أخي
0: اللي يتحمل
2: مسؤولية نتمنى من هذا الشيء
1: العمل الفردي
2: العمل الفردي أنك تبلغ لا تسكت لا تخاف أبدا أبلغ أنا في واحد اثنين ثلاثة حصول عندي إذا ما جاوبتك إدارة الأمن إذا ما جاوبتك القيادة الأمنية فعليك بعدين أنك تقول نعم هذه إدارات يعني وقيادة لم تنصف المواطن
0: صحيح
2: لكن إذا أنت لم تبلغ يا أخي ولا تعطي عن حقك كيف نحن طبعنا نوصل
0: أكيد أكيد يعني
2: نتمنى من الجميع أن يبلغ على هذا الرقم ونحن الكل فوق رؤوسنا
0: نعم جميع ما قصرت والله أنا إدارة الأمن هي من إدارة المهمة طبعا ونأخذ هذا الاتصال السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: يا هلا من معنا
3: معك زكي صالح من المكلة حي سلام
0: حياك الله استاذ زكي حياك زكي
3: استاذ محمد وتحياتي للشبان الاخلاق والمؤدبين ما شاء الله تبارك الله والشحامة ما شاء الله تبارك الله عليان والاستاذ عبد الله والنقيب عبد الله
0: نعم
1: حياك
3: اول شيء نحن مع الحملة هذا
0: جميل.
3: مع عدم حمل السلاح في المدن
0: نعم
3: نحن ناس في حضرموت ناس سلميين ولا اعتدنا على حمل السلاح نحمل السلاح نحن في الوقت الذي يتطلب ان نحن نحمل السلاح فيه
0: صحيح
3: عن حضرموت بشكل عام والحضارة معروفين مش مش هذيل الناس اللي جاوا الأخيرين، هذيل الناس نعتبرهم ناس شادين هذيل على المحافظة بيحملون السلاح. ثانيا نحن نطالب المواطنين بثقة رجل الأمن.
0: نعم صحيح.
3: ضروري من ثقة رجل الأمن، يعني ثقة الأمن يثقون فيه بشكل يعني كبير، لأنه السجاج المنيع لحمايتهم.
0: صحيح.
3: وأيضا نطالب اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برصد بعض الوحدات زي المرور وشرطة الآداب برفقهم بالأفراد.
0: نعم صحيح.
3: يقومون بأعمالهم بالشكل المطلوب.
0: نعم.
3: هذا وتحياتي لعليان
1: والذي
3: عبد الله هذا نجيب عبد الله، أي وقت تتصل ما شاء الله شيل السماعة حتى نص الليل.
1: هذا واجبنا.
2: هذا واجبنا. الله يطول عمرك إن شاء الله.
3: حياك الله. أتمنى لكم ربنا الموفقية إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ
3: زكي.
1: حياك الله. حياك الله.
3: حيا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لي عن أستاذ زكي، ما شاء الله من الناس الخيرين. وكلنا نحب حضرموت وكنا توقون للأمن، والأمن كما أشرنا هو أمن الجميع، يعني يا المواطن وأنتم كأجهزة أمنية وأيضا قوات النخبة تبع الجيش، الكل يعني مسؤول عن أمن حضرموت. وهذا ثناء جميل عليكم الأستاذ زكي.
1: نحن طبعا نقولها بكل صراحة، صراحة المواطنين والمجتمع في في حضرموت بشكل عام مجتمع واعي.
0: نعم.
1: وفاهم وذكي. يعني نحن صراحة أنا في دار التوجيه المعني عندما نقوم بحملات توعوية تثقيفية برامج يعني مع المواطنين مع منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات مع اللجان والأحياء في المحافظة تقبل كبير يعني، وهناك أطروحات تساعدنا احنا في إدارة الأمن، مقترحات للعمل، مقترحات للتحسين.
0: جميل هذا المقترحات.
1: يعني صراحة لا يخفى عليكم احنا قبل يعني شهر من الآن وعلى مدى 3 شهور تقريبا كانت هناك مؤسسات ومنظمات مدنية ساندتنا في حملات توعوية في كثير من الأحياء وفي الشوارع وفي الحدائق في المكلة، وعملوا ملصقات توعوية في بعض الشوارع. الناس كلها تنبذ السلاح.
0: صحيح. نعم.
1: السلاح أضراره كثيرة طبعا، وإذا لم يقتل شخص الآن أغلب البيوت عليها الطاقة الشمسية والألواح هذه تتضرر منها يعني.
0: من الرصاص يعني.
1: أنت اليوم ركبت لك لو 10 ألواح ولا 5 ألواح في بيتك، ثاني يوم تجي تحصل اللوح مشقق يعني ما عاد تستفيد شيء منه.
0: خزة كلها يعني.
1: صحيح. وهذا يعني طبعاً يعني ترحيب من بلاغات كثير من المواطنين لإدارة الأمن واستجابة مدير عام الأمن والشرطة بساحة الحضرموت لهذه النداءات وهذه البلاغات أن تكون حملة، ونحن ملاحظين ضد هذا السلاح.
0: نعم صحيح.
1: الحمد لله يعني في الفترات السابقة كانت حضرموت خالية من السلاح تماما، لا يحمله ولا عسكري ولا ضابط ولا مواطن ولا هذا يعني ما أحد يحمله يعني الحمد لله يعني
0: بإذن الله.
1: ونحن الآن في صدد الحد والإنهاء من هذا الظاهرة
0: بإذن الله تعالى. أيضا الأستاذ زكي هو اقتراح يعني رفض إدارتي شرطة السير وشرطة الأداب بأفراد كي تقوم بدورها يعني في إدارة شرطة السير، يعني هناك من الحوادث وهداهم الله شبابنا يعني يتهورون في قيادة الدراجات النارية وما حصل في الأيام الماضية الكل يعني، فلذات يعني في عمر زهور يعني راح ضحية هذه يعني رفض إدارة شرطة السير وأيضا شرطة الأداب لبعض المعاكسين وهكذا انتشار في المواقع في في الاستراحات.
1: نعم.
0: وهذا يعني من الأستاذ زكي يعني أرجو هذه الملاحظة تبلغوها عن القيادة.
1: بالنسبة للدراجات النارية الناس كلهم يحملوا الأمن.
0: صحيح.
1: وفي كل المشاكل والقضايا يحملوا الأمن.
0: أكيد.
1: نحن كنا أمس في ورشة عمل يعني في قضايا عن القات منتشر في الشوارع عن سيارة الدراجات النارية للأطفال الأطفال اللي يعملون لآخر الليل في الشوارع اللي يشحتون هذيل اللي يفيعوا الفاين، وقضايا كان كثيرة من الأخوة المدنيين وكان يحمل الأمن
0: المسؤولية
1: الكاملة. الأمن هو جزء لا جزء من المجتمع.
0: أكيد.
1: ونحن جهة تنفيذية لكن في هناك جهات مختصة لازم تقوم بشغلها. يعني نحن قمنا بحملات، قمنا ب ب ب يعني بالتوعية، قمنا بمداهمات، قمنا بنشر توعية، لكن لازم تكون في جهات مختصة تقوم بعملها.
0: نعم صحيح.
1: يعني كما جهات كثيرة يعني من ضمنها مثلا الأشغال العامة، البلدية، النظافة، يعني لازم يكونوا رافدين الأمن.
0: نعم صحيح، جهات كثيرة والعمل المشترك.
1: نعم
0: نعم, نعم صحيح بإذن الله تعالى. أيضا الأستاذ زكي يعني يثنى عليكم عبد الله، وايضا هذه شرطه الاداب ايضا
1: طبعا كان مدير شرطه الاداب سابقا.
0: صحيح نعم. نعم صحيح، ممكن ان ترد على
4: اكيد.
0: نعم صحيح.
4: نحن بامانه يعني هذه الادارتين الذي قال عليها الاخ زكي، شرطه السير وشرطه الاداب، مهمه جدا لانها مرتبطه بالمجتمع.
0: صحيح.
4: شرطه الاداب انا كنت مديرها سابقا.
0: نعم.
4: فيها اشكاليات عديده. ويجب ان تدعم

0: الذي أعطاها الأخ زكي، وسنناقشها مع الأخ المدير العام لمن الشرطة ومع الجهات المختصة، وستكون الأمور بإذن الله في القريب العاجل يعني يلمسها المواطن. شرطة السير كلها دعم من الأفراد ولها دعم من الأليات، وكذلك شرطة الأداء بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. الفندم علي، طبعا القانون واضح لحمل وحيازة السلاح، فمن يحق لهم حمل السلاح وحيازته؟
2: الذي يحق له حمل السلاح طبعا كل رجل عسكري سواء كان في الجيش أو في الأمن. طبعا أثناء المهام العسكرية والأمنية.
1: نعم.
2: طبعا في هناك أشخاص يحملون سلاح لكن تكون بتراخيص أمنية، نظرا لشخصيته أو نظرا لعمله، مثلا كما أعضاء مجلس النواب، الوزراء، التجار، مسوقي الذهب، هذا يعني في شخصيات يعني يحددها وتكون تحت إطار القانون.
1: يعني بالقانون.
2: أيوة، في تكون هذه اللي هي الجهات يعني. مش كل شخص يحمل السلاح. طبعا عند طبعا الإجراءات القانونية واللي ينص عليها القانون، أي سلاح يعني يحمله شخص غير مرخص له يتم مصادرته. عم يتم المصادرة لأنه سلاح غير مرخص. هذا القانون، النيابة والمحكمة يعني تسحب هذه الأسلحة. ونحن طبعا في الفترات السابقة كان هناك إطلاق كثير من النعير النارية وحمل السلاح، وأعلننا طبعا في الفترة السابقة في لقاء في الإذاعة تم ضبط أكثر من 200 شخص خلال شهر رمضان إلى بعد عيد عرفة من يطلقوا النعير النارية، واللي أطلقوا تم ضبطهم وتم تحويل ملفات للنيابة، وبرضو في أشخاص اللي بايعين الألعاب النارية المزعجة والإطلاق الألعاب النارية المزعجة تم ضبطهم وتم تحويلهم من النيابة وإجراءات. وفي إجراءات تمت في إدارة الأمن، في إجراءات إحنا أولية نسويها طبعا اللي هم يستخدمون النعير النارية، نقوم بدفع مبلغ للمستص حق القلب سرطان
0: والكلى.
2: يعني مثلا احنا عشان ما يقول المواطن اخذها العسكري او شلها العسكري يحطها في كيسه، نحن نقول روح جيب سند تودع المبلغ هذا في حساب حق السرطان او في حق الكلى اي مستص القلب، جيب سند ونحن على طول يعني عشان الفلوس تروح الى مكان يستفيد منه يعني المواطن، ولا يروح لكيس ضابط أو عسكري يكون حتى عليها سماعة.
1: صحيح صحيح. يعني هذا ده تروح إلى المؤسسات الخيرية.
2: نعم.
1: طبعا نجيب عبد الله، قيادة السيطرة، القيادة والسيطرة تلعب دور مهم، وهناك مثل ما أشرت بداية عدد من الجرائم، جرائم القتل التي حصلت خصوصا في المديريات الشرقية أتت بظلالها يعني على عدم استقرار الأمن وانتشار السلاح، سواء السلاح الآلي أو الناري أو السلاح الأبيض.
2: نعم.
1: في هناك جريمة استخدمت فيها
2: السكين. نعم. طعن. جريمتين.
1: جريمتين.
2: نعم.
1: بالطعن بالسكين السلاح الأبيض. فكيف أتت هذه الجرائم وكيف تم ضبط هؤلاء؟
0: هذه الجرائم شوف تحصل دائما يعني في كل الدول
1: المجتمع. صحيح. في كل المجتمع. صحيح. بس نحن كحضرموت يعني
0: نعم نحن يعني كتقيل علينا يعني شيء يعني مش ما كانت عندنا تأخذ.
1: صحيح.
0: انت هذه الاسباب محمد تعرف ايه مشكله هذا السبب؟ هذه وجود السلاح الان في متناول الاطفال.
1: صحيح.
0: يعني هذا ولد عمره 18 سنه 20 سنه عنده سلاح، وعندما يكون زعلان وغضبان يعني يفتكر ان هذا السلاح يعني الوسيله الوحيده الذي بتكون هي
1: تخرج من هذه المشكله،
0: تخرج من هذه المشكله.
1: نعم صحيح.
0: لكن عندما يفتقد السلاح يعني غير ما يوجد في البيت، يوجد يعني مثلا اب عنده سلاح يقدر هو يسيطر على هذا الوضع، لكن هذا ولد طايش خد سلاح وخرج للشارع تكلم مع هذا غلط عليه بكلمة جاب. ولكن نحن بعد هذه المشاكل اللي حصلت عدت هذه الخطة الأمنية اللي قلت لك عليها.
1: نعم.
0: يعني انتشرنا بشكل ما سريع فيه حتى مداهمة بيوت
1: تم مداهمة
0: الذي تأخذ فيها مع

0: مقامات مؤكدة أن هذه البيوت معهم سلاح موجودة أخذوها بعد أخذ الإجراءات القانونية والرصد والمتابعة من قبل جهات الاختصاص، يأخذ أمر رسمي من قبل النيابة ويتم مداهمة هذا البيت وضبط هذا السلاح. هذه المداهمات الآن عندما وجدت في مدينة المكلا وفي بعض المديريات اللي فيها توجد هذا الشيء، أبدا المواطن يحس أن في عمل قايم، بدوا يعني السلاح يستنفروا منه، يمكن يهربوا برا، يمكن يتخلص منه بأي طريقة. وبدأت الحملات تأخذ الآن طابع القوي أن أي شخص يضبط مع سلاحه خلاص يأخذ سلاحه ويتأول تأخذ إجراءات عليه. منين أخذت هذا السلاح؟ منين جبت هذا السلاح؟ أنت نبغى المصدر لي أخذت منه السلاح.
1: في أسئلة تتم يعني
0: أنت الآن جبت نفسك في قضية، أنت وديت نفسك لقضية لجريمة يعني أنت قل من أنا عندي هذا الآليات أخذتها، يلا جبنا المصدر اللي أخذته منه. إذا تبغى أنك تخرج من هذه المشكلة أعطنا المصدر الأساسي اللي أخذت منه هذا السلاح. سرقته قل سرقته، أخذته من فلان علان، هات لنا الشخص اللي أخذته منه عشان نحن نتابع المصدر هذا منين، هذا أخذه منين، منين وصل له. وبإذن الله الجرائم هذا ستتلاشى قريبا. رجال الأمن منتشرين، تحريات منتشرة، المواطنين المخلصين نحن نشكرهم بأمانة كل الشكر الذي هم الآن بدوا يساعدون معانا، يدلون معلومات عن الأشخاص اللي هم خازين الأسلحة في بيوتهم، المصادر اللي هي موجودة في الحارات في الحواري. يعني نشكرهم يعني شكر كبير جدا يعني. وإن شاء الله بإذن الله سيلمس المواطن هذه الإجراءات ويتحسن الوضع وتخف هذه القضايا، ونبشرهم الأمور إن شاء الله نسكون طيبة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. فندم علي، طبعا بعد أن انتشر السلاح في الآونة الأخيرة وبعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت، الكل يعلم بها، ونحن كان لنا لقاءات في إذاعة المكلا مع بعض الجهات الأمنية، وبينتم هذه العملية وعملتم يمكن منشورات بأن استرجاع السلاح إلى المعسكرات التي أخذ وانتشر هذا السلاح. الآن البعض لا زال، البعض سلم سلاحه والبعض لا زال متمسك، فهناك من إجراءات الآن بعد هذه المهلة الكبيرة والذي يوجد بحوزة السلاح يعني ستتخذ إجراءات صارمة ضدهم؟
2: أكيد. طبعا احنا ضبطنا زي ما قال نجيب عبد الله.
1: نعم.
2: وأي شخص الآن يعني بعد تحريات وبعد تتبع لهم ويتم رصدهم ويتم ضبطهم، تحرضية على طول نحول الملف للنيابة يتخذ إجراءات القانونية ضده يعني. نعم. حيادة سلاح يعني غير مرخص، يعتبر غير مرخص.
1: نعم صحيح.
2: ويعتبر سلاح عسكري، اعتاد عسكري يعتبر. أنت كيف مواطن تمتلك أسلحة ما تكون موجودة عندك كمواطن؟
1: صحيح.
2: تكون في مخادن عسكرية، ما تكون في بيت.
1: نعم.
2: وأضرارها طبعا يا أستاذ محمد، أضرار السلاح في البيوت الآن أصبح يعني مشاكل كثيرة.
1: نعم.
2: يختلف الولد مع أبوه مع أمه، يعني حصلت قضايا طبعا. يقوم شل السلاح حق أبوه حق أمه حق أبوه حق أخوه العسكري
1: ويقتل،
2: جريمة قتل في البيت.
1: صحيح.
2: وكثير من الحوادث انفجرت قنابل في البيوت وراحت ضحيتها يعني
3: أطفال
2: ونساء. يعني ليش يا أخي أنا أجيب نفسي هذا المشاكل وهذه البلاوي؟ صحيح. ايش ما يسوي لك هذا السلاح؟ وبعدين هذا السلاح المنهوب يعتبر غل.
1: صحيح.
2: يعني حتى في الدين يعني.
1: نعم.
2: محرم يعني حرام يعني. نعم. من يمتلك سلاح حتى لو حب رصاص اخذته من معسكر او اشترته من شخص وعارف انه من
3: منهوبة.
2: من منهوبه، هذا يعني يعتبر غل.
1: صحيح.
2: انا يعني انبه لكل من عنده سلاح او اي حاجه اخذها من معسكرات ان يرجعها للسلطات الامنيه. نعم. او العسكريه.
1: نعم. وأيضا أعطيتم أنتم مهلة في من الوقت هذاك إلى الآن.
3: نعم.
1: بأن الذي لا يسلم هنا ستكون عقوبات رادعة وكبيرة.
2: نعم. ونشكر كل من سلم، كانت هناك في نقاط يعني لتسليم الأسلحة المنهوبة والأدوات المنهوبة من المعسكرات، والكثير والكثير من المواطنين رجعوا الأسلحة وثلاجات مكيفات وصالات، يعني أشياء كثيرة تم نهبها ورجعوها. هذولا حسوا بالتأنيب وان هذا حرام وان هذا يعني بيغل في يعني بيغل في نفسه الى يوم القيامه يعني. ونشكرهم ونحث المتبقين اذا عندهم عندهم أسلحة أو أدوات يعني تم نهبها أنهم يرجعوها للجهة العسكرية والأمنية
1: بإذن الله تعالى. نجيب عبد الله، طبعا أنتم الحملة الأمنية مستمرة واستهدفتم تقريبا مديريات ساحل كافة تقريبا.
0: نعم، الشحر، الغيل، المكلة.
1: المكلة. نعم. تقريبا هناك في نقاط يعني هل
2: في شرق برضو طبعا.
0: ايوه نعم.
2: في الشرقية والريدة.
0: والريدة.
1: يعني هل في نقاط مستحدثة أو النقاط العادية في ضمن هذه الحملة؟
0: في نقاط مفاجئة. هذا نعملها نحن يعني نختار المواقع المهمة ونحصل فيها نقاط مفاجئة مباشرة. تتم هذه النقاط ما بين حين وحين آخر. يعني لا تحدد الأوقات فيها، الأوقات اللي تختارها
1: ولا المكان.
0: نعم، ولا المكان. يعني يتغير المكان ويتغير الوقت.
1: جميل.
0: وهذه النقاط الذي حصلت والذي أمرت حققت نتائج كثيرة.
1: نعم صحيح.
0: ضبطت مروجين، ضبطت أشخاص، سلوكياتهم غير أخلاقية، يعني أمور كثيرة. وأقول من هذا المنبر للمواطن، أنت لك كرامة.
1: صحيح.
0: وكل شخص يحافظ على كرامته.
1: نعم.
0: أنا لا أسمح يوم من الأيام أن تأخذ كرامتي وأنا السبب فيها.
1: صحيح. نعم،
0: هذا كلام صحيح.
1: نعم.
0: يعني إذا ما حفظت أنا على كرامتي فما بالك من بيحافظ عليها غيري.
1: صحيح.
0: إذا أنت ترتدي أشياء أو تأخذ أشياء وتقول والله هذول أخذوا كرامتي، هانوني، عملوني، إذا ما اتخذت الإجراءات بصرامة فإذا على الأمن السلام.
1: أكيد.
0: أنا أقولها من هذا المنبر والكل أهلي وأخواننا في ساحل حضرموت وعموم مديرياتها، أن تحترموا النظام والقانون. إذا لم تحترم النظام والقانون تحمل ما يجيك. رجال الأمن لن يفلتوا أي شخص من النظام والعقاب الذي على المشكلة أو الجريمة الذي يرتكبها. يا أخي إذا احترمت نفسك نحن بنحترمك فوق ما أنت عليه.
1: صحيح.
0: إيه والله نحطك فوق رؤوسنا، نعاملك بأعمال أخلاق، نعاملك بكل ما تلزم، لكن كن رجل صالح في هذا المجتمع. والشيء اللي أبغى أقول أنا للأخواننا في المواطنين، عندنا إشكالية نعانيها من رقم 199.
1: أيش إشكالية؟
0: الإشكالية اللي نعانيها أن المواطن يبلغونا ببلاغات كاذبة. يعني أصبح هذا
1: إزعاج حتى لكم،
0: إزعاج لنا، وأصبح يعني يذكرون هذا الرقم مهزلة،
2: إزعاج لنا وإزعاج للشخص اللي عنده مشكلة،
0: ويذكرون أنه مجانا. يجي يلفون لك كم شباب يقول لك دق على هذا الرقم يبلغك بلاغ مهم جدا. يعني إحنا لا نتهاون فيه بلاغ، إن كان صادق وإن كان كاذب نشتغل عليه ونتعامل معه. لكن أنت يا أخي عندما تبلغني بالله وتشغل هذا الرقم في واحد صادق عنده مشكلة صحيحة أو جريمة، يا أخي تشغله أو تعطيني بلاغ كاذب، أصبح لأن في حريق وفي وفيات وفي كذا وكذا. يا أخي تخيل هذا الكلام، نحن نتحرك مسافة نقطع قريب 10 كيلو أو 15 كيلو مسافة بعيدة بدفع مدني وبجرات أمنية وصلع بلاغ كاذب.
1: هذا مشكلة يعني. صحيح.
0: يا أخي احنا لقينا هذا الرقم في صلاحكم،
1: في صالح المواطن.
0: وناشد من هذا المنبر أن كل أب وكل ولي أمر أنه لا يسمح لولده أو ابنه أو من أقرباء حتى الأطفال اللي عندهم على الرقم حتى الأرضي، يعني تعاني من الرقم الأرضي هذا اللي في البيت. يعني تابعوا أولادكم، تابعوا أطفالكم. يا أخي هذا الرقم مهم جدا. إذا أنت عندك بلاغ ابلغ عليه، ما عندك شيء يا أخي لا تزعج الأمن وتزعج السلطات. نعم. هذا أحب أني أوصله للمواطن.
1: نعم، شكرا لكم على هذه اللفتة الكريمة. يعني هناك من يزعج رجال الأمن بالاتصال في أوقات يعني للوله مثل ما يقولون.
0: نعم.
1: طبعا قلنا الإجراءات الأمنية هي سليمة وتتخذ مثل هذه الحملات التي تنفذ بين الحين والآخر لضبط المطلوبين أمنيا وأيضا لضبط السلاح. طبعا هناك عقيد علي من يتستر على بعض المطلوبين أمنيا، أو فماذا تقولون لهم أو يأويهم أو هكذا؟
2: التستر يعتبر جريمة طبعا. التستر في حد ذاته جريمة. وأنصحنا أن أي شخص لا يتستر على أحد مجرم أو
1: مطلوب
2: أمنيا، أو مطلوب أمنيا لازم إذا تم الإفصاح عنه في التحقيق سيتم استدعاؤه بأمر حضور من النيابة وبتكون بالإجراءات القانونية ضده بكل
1: يمكن تدخل ضد إجراءات يعني
2: لا لا يعني قانونيا تستر يعني يعتبر جريمة جريمة ينص عليها القانون عاقب عليها يعني
0: يشارك معهم في
2: يعتبر مشارك يعتبر جزء من الجريمة تستر لا يثني القانون إنه يعني يطلق سلاح ولا تدخل إجراءات قانونية ضده يعني
1: فكثير من
2: بس أنا مش عارف النص القانوني طبعا كم فترة الحبس أو كم العقوبة الضبط اللي هي تكون على التستر في موجود نص قانوني نص على التستر بالجريمة
1: نعم وهذا تحصل مشكلة يعني كم من واحد يعني مطلوب أمنيا وهذا متستر أو مأوي وهكذا والإجراءات الأمنية تتخذ مجراها
2: نعم
1: مثل ما يقولون
2: نعم
1: طبعا هذه الحملة الأمنية التي أتت مؤخرا عند عبد الله هل حددتوا لها موعد تزمين يعني بأنها تنتهي كذا وتبدأ كذا أو مفتوحة يعني
0: احنا هذه الحملة على الحالة الأمنية لا تحدد بوقت أبدا يعني إذا عندما ترتفع درجة الاستعداد ونرى أن الوضع الأمني يحتاج إلى شد الحالة الأمنية ستنتشر النقاط إلى التشعار آخر يعني باستمرارها يمكن تستمر فترة طويلة يمكن تستمر بصورة مستمرة نحن على استقرار الأمن وعندما تكون الأمور طيبة وتستقر الحالة الأمنية ستخفف هذه الحملة من النقاط الأمنية
1: نعم كيف ترون الوضع الأمني الآن يعني نحن في تقريبا بعض حصلت هذه الجرائم في بعض المديريات ومن حتى في المكلانة نعم. يعني الآن في ساحة حضرموت يعني كيف تقيمون الوضع الأمني
0: الآن بالذات في هذه الأيام الأخيرة استقرت الحالة الأمنية بعد المتابعات وبعد مشاركة رجال الأمن والله نحن نشوف أخ محمد رجال الأمن الوحدات العسكرية الجهات المختصة متكاتف جدا بيننا ومعلومات مستمرة وحملات مستمرة بدأت تستقر الحالة الأمنية يعني بشكل منتظم يعني تدريجيا بدأت تتلاشى هي مشكلتنا قلت لك اللي هي إذا اختفت هذه مظاهر السلاح وحقه المواقع الذي الآن متواجدة فيه اللي هو مخبأ واللي هو متسترين على زي ما قلت أنت وزي ما قال الفندم علي نحن نتابع أشخاص متسترين على بعض مواطنين يعرفوا عنهم أنهم حاملين سلاح داخل بيوتهم بشكل كبير وهذه لا يظن المواطن أن الأمن لا يعرف عن هذا الشيء ولكن الإجراءات مستمرة وبدقة يعني لكي يتم الضبط على شيء حقيقي
2: الفرصة المناسبة
0: نعم في الفرصة المناسبة نحن نتمنى من جميع المواطنين والله إذا كان خوك وإذا كان ابني وإذا كان أقرب قريب أشوفه أنه بيدخل في جريمة أنا أقدر أنقذه فيها سأبلغ عنه أبلغ عنه لصالحه البلاغ على أي شخص يعمل يعني أشياء غير ممنوعة إذا أنت تحترمه وتحبه عليك البلاغ عليه هذا أقل واجب أنك تعمله معاه إذا ضبط واخده منه يمكن الإجراءات تقع سليمة إجراءات خفيفة ويمشي ولكن إذا ارتكبت جريمة وطلع هو الممول لها أو هو اللي هو اليد فيها ما تقدر تنفعه شيء بعدين
1: أكيد أكيد
0: خلاص انتهى الموضوع
1: نعم
0: لكن إن شاء الله بإذن الله نحن نطمن جميع المواطنين أن الحالة الأمنية مستقرة وأن الإجراءات الأمنية مستمرة وأن الوضع إن شاء الله سيكون أفضل قريب
1: بإذن الله
0: وإذا وقفتوا إلى جانبنا ستكون الأوضاع أفضل وأفضل
1: نعم.
0: المواطن هو رجل الأمن الأول
1: نعم صحيح دائما تكررون أنتم هذا
0: نحن نقولها دائما
1: نعم صحيح
0: المواطن هو رجل الأمن الأول
1: نعم صحيح
0: ونحن سنبذل كل مجهودنا والأمور إذا ما تكاتف المجتمع وكل الجهات الأمنية والعسكرية لا شوف إذا كان نحن نقول والله بغينا الأمن والاستقرار وبغينا كذا ولا نساعد الأمن
1: صحيح.
0: هذا صعب على الأمن
1: صحيح يعني الأمن لحاله ما تصفق
0: نعم نعم
1: لحاله ما يقدر يجي أي حاجة لكن بتكاتف الجميع
0: بتكاتف الجميع ستتطور الأمور وستحسن محافظتنا وسنشعر بالأمان
1: يعني.
0: إذا شوف في الأمن والاستقرار تنهض
1: نعم
0: المحافظة
1: يعني
0: تستمر الأعمال تحصل المواطن ينشغل ويعمل لكن عندما يكون
1: وتكون هي الأمن حياة فعلا أمن حياة، تكون هناك الاستثمارات، تكون المشاريع، تكون بالأمن. متى ما استتب الأمن يعني تكون مثلا، ومتى نخلى الأمن في، ونشوف نحن المجتمعات الأخرى التي تعيش حالة الفوضى كيف هي الآن وكيف صحيح. ونحن إن شاء الله نأمل ذلك، وأن يكون أمننا في حضرموت وبقية محافظات الوطن مستمر ومستقر بإذن الله تعالى. لكن هناك في دم علي في بعض المناطق الأرياف لربما انتشرت بعض ظاهرة السلاح، وهل هناك من قوة منية لمحاصرة هذه الظواهر؟
2: طبعا بالنسبة للميداليات الريفية السلاح فيها يعني يتم حمل السلاح بس بشكل باسم الشكل الذي يكون في المدينة.
1: المدينة صح يكون،
2: المدينة طبعا طبيعة تختلف وجغرافيتها تختلف وأسلوبها يختلف في الحياة يعني يختلف عن الريف. الريف بعيد عن الزحمة والزخم والكثافة السكانية، طابع هناك يختلف عن طابع المدينة. لكن في جميع المديريات احنا الحمله طبعا على جميع المديريات. السلاح زي ما قلنا هو حمله مصيبة صحيح. مصيبة على الأفراد المجتمع بالكامل.
1: نعم صحيح،
2: زي ما قال النقيب يعني يحملون الآن أطفال السلاح.
1: نعم،
2: زمان ما حد يحمل طفل سلاح
1: صح، بل حتى الكبار كما يحمل،
2: حتى الكبار. أنا أمشي في المكلة والله ببدلتي العسكرية ما أحمل لا مسدس ولا أحمل آلي معي ولا شيء. الحمد لله نحن نعيش في أمن واستقرار يعني.
1: الحمد لله. نعم هذه نعم.
2: الحملة طبعا زي ما تكلمت في كافة المديريات حمل السلاح يعني منبوذ نحن في كل المديريات الساحل بشكل عام.
1: صحيح. طبعا نتمنى لهذه الحملة أن تستمر وأن تحقق كل ما جاءت من أجله يعني في نشر الأمن، في ضبط السلاح، في ضبط المطلوبين.
2: نعم.
1: وأكيد هناك من هم يعني من هم مطلوبين أمنية لديكم.
2: نعم.
1: كأجهزة أمن. نعم. وهؤلاء ما لم يأتوا إليكم إلا بهذه الحملات يعني. نعم. عبر النقاط، عبر المداهمات، عبر
2: أكيد
1: كثير من الأساليب الأمنية. نعم. أنتم تقريبا تعرفونها
2: أكيد.
1: نعم. فعندما تتكاتف الجهود نقوم بضبط هؤلاء المطلوبين ويعم الأمن ربوع البلاد.
2: نعم.
1: نعم. فهذا ما نتمناه، وما نتمنى أن من هذه الحملة أن تحققه للجميع. فتقريبا الوقت البرنامج يحاول أن المشارف على الانتهاء. ما هي الكلمات الأخيرة التي تودون قولها للإخوة المستمعين وللمجتمع ككل؟ تقريبا العقيد علي تفضل.
2: طبعا أشد يدي مع كافة المواطنين على التعاون ومع الدوريات ونقاط التفتيش التي تم استحداثها في المساء. وجدت هذه الدوريات هي للأمان للمواطن قبل ما يكون الأمان للجهات العسكرية والأمنية. نحن طبعا نخدم المواطنين ونسهر ونتعب عشان راحة وبال المواطن ينعم بالأمن والاستقرار وينام بسكينة، لا إزعاج ولا مشاكل ولا شيء. نرجو من كافة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية عند التفتيش، عند الإجراءات اللي تتم اتخاذها في النقاط.
1: البعض
2: ينزعج هذا التفتيش كل إجراءات بسيطة يا أخي.
1: نعم صحيح.
2: أنا بشوف إيش معك وبشوف إيش لك، وعاد إحنا فيه عندنا يعني احترام تقدير، وإذا كانت هناك عائلة لازم يعني نحترم صحيح. الوضع يعني مش، لكن أحيانا تكون الشخص تكون نظرته يعني لأبعد، قد يكون مشتبه، قد يكون يعني الاسم مشابه، قد يكون الشخص يعني وضعيته كذا تؤدي إلى الشكوك أو الاشتباه إنه يعني عنده شيء يعني يتحمل الإنسان يتحمل صحيح. هو الأمنك. نعم. إحنا الحمد لله طبعا إحنا اليوم في ساحل حضرموت أنا أمشي أي وقت، الساعة 1 بالليل، الساعة 2، الساعة 3، الساعة 4 ما أخاف
1: صحيح.
2: أمشي وأنا في يعني في أمن وأمان وأنا مطمئن
1: صحيح.
2: إن حد بيتعرضنا، حد بيواجهنا، بطلع لي سيارة من جنب، بطلع لي الحمد لله يعني نمشي أي وقت في ساحل حضرموت وأنا مش خايف.
1: الحمد لله هذه نعمة.
2: نحن نتمنى يعني من المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية.
1: نعم. والأمن نعمة فعلا من نعم الله علينا الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني الأمن فعلا نعمة من أجل النعم علينا. كلمة أخيرة نقيب عبد الله.
0: والله أنا عندي كلمة أخيرة أوجهها لأهلنا وأبانا وأخواننا وأخواتنا في ساحل حضرموت. هي أقول ابنك مسؤوليتك.
1: جميل.
0: هذه لا تتخلى عن مسؤوليتك أبدا. إذا تخليت عن مسؤوليتك فأنت تعتبر لا لك أساس في المجتمع الحضرمي إطلاقا. ابنك مسؤوليتك. إذا تخليت عن هذه المسؤولية فأنت وجودك على سطح الأرض عبث. أقولها أنا من هذا المكان. وهذه واضحة وتنص ويمكن الجميع يفهمها. هذه إن شاء الله توصل لجميع أهلنا في حضرموت. وأشكر الجميع وأشكر طاقم هذه إذاعة المكلا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسموحة إذا قصرنا وعملنا أي شيء غير صحيح. شكرا لكم.
1: شكرا لكم أنتم الذين تلبون دائما النداء للإذاعة وتبوحون بما لديكم من معلومات ومن توجيه وأرشاد أمني. ونذكر نحن بعد وقت نذكر يقولون عسى الذكرى تنفع المؤمنين. يعني وهذا تذكير من باب لأخواننا بأن نحافظ على أمننا وأن نحافظ على أمن حضرموت وأمن الوطن. فمتى استقر الأمن والأمان جاءت المشاريع واستقرت الحياة تقريبا. نعم. نعم. بشكل عام وينعم الجميع. نعم. بالعيش الهني. فرني. فأشكر العقيد عليان مدير إدارة العلاقات العامة. نعم. والتوجيه المعنوي بأمن وشرطة ساحل حضرموت. وكذلك نشكر النقيب عبد الله باقروان نائب مدير إدارة القيادة والسيطرة بأمن وشرطة ساحل حضرموت على حضورهم معنا في الاستديو في هذه الحلقة من ضيافة حضرمية. أشكر كل من اتصل بنا أو استمع إلينا. وإن شاء الله يعم الأمن والأمان محافظة حضرموت وأن تستمر مثل هذه الحملات الأمنية لمداهمة المطلوبين وأيضا عدم انتشار السلاح داخل حضرموت وتكون حضرموت خالية إن شاء الله من السلاح. تحياتي وتحيات الزميل المنفذ والمخرج لهذه الحلقة عبد الله السيود وكذلك من إدارة العلام الجديد الزميل عبد الرحمن السقاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

بيصور ولي حطوه في المقدار مانا والله يا ما ويصبر عزمانا عديم الشور ليضيع صوانا وبعد الرعد بادم

تلقاه من تحت خانه وفي ساعة بس عهدي وخانه وانا بالعين شوف الضر وقول الضر يا محلى رمانه من تحت خانة وفي ساعة مسي أهلي وخانة وأنا بالعين شوف الضر.

0: الخامسة عصرا في إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خاصة بالأنباء المحلية أبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يتفقد من الضباء النفطي ويشدد على تعزيز حماية المنشآت النفطية ورفع جاهزيتها ويتفقد مطار الريان الدولي. وكيل حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة يدشن مخيم جراحة قلب الكبار بالمكلا. والوكيل العطاس يلتقي مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم من الضبة النفطي بمديرية الشحر والعوامات البحرية ومنصة الشحن ومنطقة الخزن الاستراتيجي بالميناء، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الطاقة دكتور خالد بحريش ووكيل المحافظة لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجاوري. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارة من مدير وحدة دعم الأعمال بشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة المهندس محمد بن نبهان ومدير ميناء الضبة النفطي المهندس هاني عوشان على سير العمل في الميناء والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة وحماية المنشآت والمرافق الحيوية. مستمعان إلى شرح حول الأضرار التي تعرضت لها بعض مرافق الميناء ومنصات التصدير جراء الاستهدافات السابقة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن تفقد ميناء الضبة يأتي في إطار الحرص على متابعة أوضاع المنشآت النفطية الحيوية والاطلاع عن قرب على مستوى جاهزيتها باعتباره أحد أهم المرافق الاقتصادية والاستراتيجية في حضرموت الوطن، مشددا على ضرورة تعزيز إجراءات حماية المنشآت الحيوية وتأمين الكوادر العاملة فيها ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات أو مخاطر والاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة في منظومات الأمن والسلامة. وأشاد الخنبشي بالجهود التي بذلها العاملون والكوادر الفنية والإدارية في ميناء الضبة وشركة بترو مسيلة وما يطلعون به من مسؤوليات في الحفاظ على هذا المرفق الحيوي واستمرار أداء مهامه، مؤكدا أهمية تكامل الجهود بما يعزز حماية المنشآت الاقتصادية والاستراتيجية. من جانبه أعرب مدير وحدة دعم الأعمال بشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة المهندس محمد بن نبهان عن تقديره لزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت للميناء، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مشيرا إلى أن ميناء الضبة النفطي يمثل ركيزة أساسية للصناعات والعمليات النفطية ويحظى بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، الأمر الذي يستوجب الحفاظ عليه وتأمينه باعتباره إحدى الثروات والمنشآت الوطنية. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم مطار الريان الدولي وميناء المكلا في إطار زيارته الميدانية للمنشآت الحيوية بالمحافظة والاطلاع على مستوى جاهزيتها والإجراءات المتخذة لتعزيز أمنها وسلامتها، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري ووكيل المحافظة لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش. وخلال زيارته لمطار الريان الدولي عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مع قيادة المطار المدنية والعسكرية والأمنية بحضور المدير العام للمطار المهندس عادل باوزير، واستمع إلى شرح حول الجهود المبذولة لتأمين المطار والمسافرين وكوادره والعاملين فيه ومستوى الجاهزية والإجراءات الاحترازية المتخذة إلى جانب أبرز الصعوبات والاحتياجات التي تواجه سير العمل، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لمطار الريان الدولي باعتباره واجهة حضارية وحيوية لمحافظة حضرموت ومنشأة ذات أهمية في حركة النقل الجوي وخدمة المواطنين. كما طاف عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بعدد من صالات ومرافق المطار، واطلع على آلية استقبال ومغادرة المسافرين ومستوى الخدمات والإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة، مشددا على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في المطار وتطوير خطط الطوارئ والسلامة، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات بما يواكب أهمية المطار ودوره الحيوي. وفي سياق متصل، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ميناء المكلا، وترأس اجتماعا مشتركا ضم قيادة الميناء والجهات العاملة فيه ممثلة بمؤسسة موانئ البحر العربية اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك وخفر السواحل والعمليات البحرية والعديد من الجهات ذات العلاقة. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع والظروف الراهنة ومستوى الجاهزية في الميناء والإجراءات الاحترازية وخطط التعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب منظومة الأمن والسلامة المعتمدة وآليات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لضمان استمرارية العمل وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت والمرافق التابعة للميناء. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الحفاظ على المنشآت الحيوية ورفع مستوى جاهزيتها وتأمينها باعتبارها ركائز أساسية للحياة العامة والاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية والأمنية وتحديث خطط الطوارئ والسلامة ورفع كفاءة الاستجابة لأي مخاطر أو تهديدات محتملة. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس بالمكلا المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار، الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لثلاثين مريضا من مختلف المحافظات اليمنية، وتنظمه مؤسسة أمراض القلب الخيرية ممثلة بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بدعم من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية وبرعاية الشيخ عبدالله أحمد بقشان. وأخيرا للتسجيل، أشاد الوكيل الجيلاني بتنفيذ المخيم مؤكدا أنه يمثل مبادرة إنسانية وطنية وطيبة مهمة وطبية مهمة تسهم في التخفيف من معاناة مرضى القلب وتوفير الرعاية العلاجية والجراحية المتخصصة لهم. من جانبه، أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت دكتور أحمد بن نويصر أن مكتب الصحة يولي المخيمات الطبية التخصصية اهتماما كبيرا ويعمل على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لإنجاحها بما يسهم في دعم مرضى القلب. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس طارق بالخشر إلى أن تنفيذ المخيم يأتي بدعم وأسهام من رجل الخير الشيخ عبدالله بقشان. بدوره، أكد رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية والمشرف العام على المركز وجراحة القلب الأستاذ محمد باشعيب أن تدشين مخيم جراحة القلب الكبار برعاية الشيخ عبدالله أحمد بقشان وتمويل مؤسسة حضرموت تنمية بشرية يأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير خدمات جراحية تخصصية ونوعية للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية. آخر خبر في هذه النشرة، التقى وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس أمس المدير العام للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بساحل حضرموت الأستاذ محمد بن بريك، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالجوانب المالية والإدارية وتعزيز مستوى الرقابة على أداء المؤسسات والجهات الحكومية بالمحافظة. وتناول اللقاء أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة. وأكد الدكتور العطاس حرص السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على دعم أعمال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتسهيل مهامه الرقابية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الخاصة بالأخبار المحلية، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. أكدت اللجنة العليا للحكام أن تقييم حكام كرة القدم في الجمهورية اليمنية يتم بمعايير موحدة وعادلة تشمل جميع المحافظات دون أي تمييز. وأوضح رئيس اللجنة الكابتن أحمد قايد سيف أن المرحلة الحالية تشهد تقييما شاملا لجميع حكام الساحة في الدور الأول، تمهيدا للاستحقاقات القادمة والتي تتضمن دوري الدرجة الأولى وكأس الجمهورية وكأس الاتحاد ودوري الدرجة الثانية وتجمعات أبطال المحافظات، إضافة إلى بطولات الشباب والناشئين. وفيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الدور الأول حتى الأسبوع العاشر، أشار إلى أن وجود بعض الأخطاء يعد أمرا واردا وطبيعيا في كرة القدم، مؤكدا أنه يتم التعامل معها عبر التقييم الفني المستمر والتقارير الخاصة بمقيمي الحكام للوقوف على مستويات الجميع بدقة عالية. يشارك الحكم الدولي علي الحسني في إدارة مباريات تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما التي تستضيفها بتشيك العاصمة القرغستانية، مباريات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة 2027 في الصين. تقام المنافسات بنظام التجمع في فترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية وقرغستان والفلبين ولبنان. ويعد الحكم الدولي علي الحسني الحكم اليمني الوحيد المصنف ضمن حكام النخبة الآسيوية، ما يجعل مشاركته في هذه التصفيات تمثيلا مشرفا وبارزا لكرة القدم اليمنية ليواصل دوره كسفير مميز لحكام اليمن في آسيا.

0: توصلت إدارة نادي المكلا إلى اتفاق مع الكابتن الخضر الصالحي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق كرة القدم بالنادي، وذلك خلف المدرب أنور عاشور الذي يخوض مهمة وطنية تتمثل في قيادة المنتخب الوطني للناشئين. وياتي هذا الاتفاق مع الصالحين للاستفادة من خبراته في تطوير مستوى فريق كرة القدم بالنادي. حسب فريق شباب الوحدة من بعبود بشري بطاقة التأهل للمرحلة الثالثة من بطولة كأس البلدة، الفرق الشعبية التابعة لأندية مديرية مدينة المكلا، وذلك عقب تغلبهم على نظيرهم صمود الديس بضربات الترجيح في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي شعب حضرموت برعاية السلطة المحلية واللجان المجتمعية. حجز فريق أحكام الشرق بطاقة التأهل للدور الثاني من دوري تونا الخيصة لكرة القدم في نسخته الأولى بعدما حقق الفوز على اتفاق الجول بنتيجة هدفين مقابل هدف في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة حتى لحظاتها الأخيرة، وأقيمت مساء أمس الأحد على أرضية ملعب العمود العشبية بمدينة مدينة المكلا وسط أجواء جماهيرية حماسية. الأخبار العربية. توصل الوداد الرياضي إلى اتفاق نهائي مع لاعب وسط الدفاع الأردني نزار الرشيدان تمهيدا لانضمامه رسميا إلى صفوف الفريق الأحمر خلال ميركاتو الصيفي الجاري، في خطوة تهدف إلى تدعيم عمق التشكيلة قبل انطلاق الاستحقاقات القارية والمحلية. ويعد الرشيدان الذي يبلغ من العمر 27 عاما من لاعبين أصحاب الخبرة الواسعة في الأوساط الكروية الأسيوية والخليجية، حيث خاض تجارب متعددة عبر 6 محطات مختلفة على مدار السنوات الخمس الماضية شملت بعض الدوريات في الدول العربية. أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا تجديد عقد مدافع البرازيلي إيبانيز ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2030 في خطوة تعكس تمسك إدارة الراقي بأحد أهم عناصر الخط الخلفي. وكان إيبانيز هدفا كبيرا للعديد من الأندية في إنجلترا، ولكن الأهلي تمسك بخاصة بعد صدمة رحيل المدرب الألماني ماتياس ياسلا، وجاء قرار التجديد تقديرا للدور الكبير الذي لعبه المدافع إيبانيز منذ انضمامه إلى الأهلي السعودي بعدما نجح في فرض نفسه لاعبا أساسيا وقدم مستويات قوية جعلته من أبرز ركائز الفريق الأول في الفترة الماضية. وأسهم المدافع البرازيلي بشكل واضح في الإنجازات التي حققها النادي الأهلي وعلى رأس التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمين متتاليين إلى جانب الفوز بكأس السوبر السعودي. عالميا تقترب صفقة انتقال نجم منتخب أسبانيا رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة من مراحلها النهائية بعدما توصل الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي يتضمن مبلغا ثابتا بالإضافة إلى بنود متغيرة في صفقة من متوقع التعلن رسميا خلال الأيام المقبلة بعد حسب بعض التفاصيل العالقة التي لا تزال تعيق الإعلان الرسمي. وقال صحيفة ديبورتيفو الأسبانية أن النادي الكتالوني تمكن من تضييق الفجوة الكبيرة التي كانت قائمة بين مطالب السيتي المالية والعرض الأول مقدم برشلونة، فيما تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قبل أيام قليلة والذي يتبقى له عام واحد فقط في عقده مع النادي الإنجليزي. قال تقرير صحفي إن البرازيلي أندريك يفكر بجدية في البحث عن فرصة اللعب بعيدا عن ريال مدريد بعد التعاقد مع كارلوس إسبي، فهو يريد فريقا يلعب في أوروبا وفرصة أن يكون لاعبا أساسيا. ومنذ ذاك التعاقد مع كارلوس إسبي وهو يفكر جديا في إعارته مرة أخرى بعد تجربته الإيجابية في ليون الموسم الماضي والتي أهلته في النهاية للمشاركة إلى كأس العالم وهو يستمتع بالفعل إلى العروض. ووفق لصحيفة آس ترك المدرب مورينيو القرار بيد البرازيلي، لكن اللاعب يعرف مسبقا دوره في الفريق. كان الأمر مشابه لما حدث مع غونزالو تشارسيا حيث أراد مورينيو ضمه الفريق في البداية ورفض أي محاولة للرحيل، لكنه كان صريحا معه بشأن استحالة حصوله على مركز أساسي. عاد ماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد صباح اليوم أو صباح أمس الأحد ويريد إحياء مسيرته في ألد ترافورد وعاد اللاعب إلى مجمع النادي التدريبي التابع لمانشستر يونايتد في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وسافر جوا إلى دبلن في الساعة 11 صباحا مع زملائه للانضمام لفريق معسكرهم التدريبي. وتقول مصادر الصحيفة ذا صن أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصمم على العودة بقوة إلى نادي طفولته على الرغم من السنوات الثلاث المضطربة التي مر بها مع النادي الأهلي. نتائج مباراة الأمس في كأس الرابطة الإنجليزية، مانسفيلد تاون يخسر مانشفيلد بثلاث أهداف دون رد. في مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، أراجيل مع أكسترا سيتي في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء،
3: أيتها المستمعات العزيزات والصديقات،
2: تحية وسلامة ومرحبا بكم،
3: تحية وسلامة وأهلا بكم،
2: وجمعة طيبة،
3: جمعة مباركة،
2: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أشواقنا إليكم،
3: ومن الجمعة إلى الجمعة تزداد أمنياتنا وآمالنا وأحلامنا المشروعة بأن تكونوا أكثر وأكثر وأكثر من ذي قبل قربا منا وإلينا،
2: ونحمد الله كثيرا كثيرا
3: ونشكره جما وواجدا أن أطال في أعمارنا وأعماركم
2: وجمعنا بكم ومعكم في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلا بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
3: التي تعشوشب وتخضوضر في مثل هذا الوقت من كل جمعة بخصيب ما تحمله بذور مساهماتكم الثراء من بنات الأفكار
2: وجمع المعلومات
3: وقطوف الكتابات،
2: فنجني ثمار بواسق بساتينها
3: وباقات تنوعات أزاهيرها وورودها
2: وأرحقة تنوعات رياضها
3: من هنا وهناك
2: وفي هذا المجال أو ذاك.
3: ومرة أخرى أيها المستمعون الأعزاء والأصدقاء، أهلا بكم،
2: ومرة أخرى أيتها المستمعات العزيزات والصديقات، مرحبا بكم،
3: وجمعة طيبة،
2: جمعة مباركة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: نستهل حلقة هذا الأسبوع من المكلا حي الشهيد خالد
1: بمساهمة صديقنا وصديقكم ماهر عمر بو سبعة الذي كتب لنا ولكم، يقول:
0: من نعائم وفضائل فالق الحب والنوى العظيمة علينا أن جعلنا خلفاء له في هذه المعمورة تبارك في سماء.
1: الحمد والشكر له كما ينبغيان لهما أن يكونا لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا ماهر، ثم
0: أمرنا سبحانه وتعالى في كل منزلات كتب رسالات السماوية أن نتوارث تعميرها جيلا بعد جيل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بكل ما أوتينا من مقونات طاقاتنا الآدمية البشرية والإنسانية.
1: ثم
0: يفرض نفسه علينا سؤال مفاده يقول:
1: أسمعنا يا ماهر، ماذا يقول مفاد هذا السؤال؟
0: في إطار ما تحمله لنا نشرات الأخبار صباحا ومساء من فواجع الحروب وتداعياتها ومخلفات إفرازاتها هنا وهناك وفي هذه الدولة وتلك وعلى هذا الشعب وذاك، هل نحن حقا أهلا لهذه الخلافة الربانية على هذه البسيطة؟
1: سؤال يا صديقنا من المكلا حي الشهيد ماهر عمر بو سبعة جدير منا جميعا بالبحث العميق عن إجابة ناجعة له، وشكرا كثيرا لك يا ماهر على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من جعبة معلومات صديقنا خالد عمر زبير من حي الشهيد بالمكلا أيضا،
1: نقدم لكم هذه المعلومات التي يقول فيها خالد:
0: صلاة الحاجة هي صلاة جميلة جدا، كثير منا في غفلة منها وعنها.
1: أها، ممتاز يا صديقنا خالد زبير، ممتاز. فما هي صلاة الحاجة يا صديقنا خالد؟ أفادك الله وجزاك عنا خيرا.
0: هي من الصلوات التي أوصانا بها نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة خاصة لقضاء الحوائج كالسفر والزواج والارتزاق بمولود والحصول على شغل وطلب النجاح والسعادة وزوال الهم وغيرها من الحاجات الأخرى التي يقول شفيع أمته الهادي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: ثم يا خالد،
0: أما عن دعاء هذه الصلاة صلاة الحاجة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا بهذا الخصوص سيدنا علي كرم الله وجهه: يا علي، ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك؟ توضأ وصلي ركعتين واحمد الله واثني عليه وصلي على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.
1: آمين يا صديقنا خالد زبير، آمين. ثم
0: قال ابن عابدين: صلينا هذا الصلاة فقضيت حوائجنا.
1: ممتاز يا خالد، أفادك الله وجزاك عنا جميعا خيرا. ثم
0: أختتم مساهمتي هذه من جعبة معلومات الدينية قائلا لأصدقائي وصديقات البريد دون استثناء: صلوا هذه الصلاة بدون تردد، صلوا كل يوم بشكل دائم، وادعوا الله، إن الله حميد مجيد، وربنا يحقق لكل منا حاجته عاجلا لا آجلا.
1: آمين يا صديقنا من حي الشهيد بالمكلا خالد عمر زبير، آمين. وشكرا لك على معلوماتك الدينية هذه عن صلاة الحاجة.

0: أصدقاء البريد صديقات البريد.
1: يقول صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع، يقول:
0: سئل أحد الحكماء يوما:
1: ما الفرق بين من يتلفظ الحب وبين من يعيشه؟
0: قال الحكيم:
1: سترون الآن.
0: ودعاهم إلى وليمة، وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة، وحاولوا جاهدين لكن لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم:
1: حسنا، والآن انظروا.
0: ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم المضيئة، وقدم لهم نفس المعالق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك شبعوا جميعا ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال:
1: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
0: والعبرة هنا كما يقول صديقنا فهد سالم بازغيب،
1: العبرة هنا تكمن في أن من يعطي هو الرابح دوما، لا من يأخذ.
0: وفي الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: وشكرا لك يا صديقنا فهد سالم بازغيب، جعلنا الله وإياك وأصدقاء وصديقات البريد من المتحابين دائما في الله.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: صديقنا محمد عبيد المعاري كتب إلينا هذا الأسبوع يقول:
1: ما قيمة الصداقة دون صدق؟
0: وما قيمة القراءة دون فهم؟
1: وما قيمة الكتابة دون إحساس؟
0: وما قيمة الكلمات دون معنى؟
1: وما قيمة الحديث دون منطق؟
0: وما قيمة الابتسامة دون نوايا بيضاء؟
1: وما قيمة الصدقة دون كتمان؟
0: وما قيمة المحبة دون اهتمام؟
1: وما قيمة الأبناء دون تربية؟
0: وما قيمة الأخوة دون سند؟
1: ويواصل زميلنا صديقنا أبو أنور محمد عباد المعاري مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: ما قيمة العهد دون وفاء؟
1: وما قيمة المعاملة دون احترام؟
0: وما قيمة الأخلاق دون حياة؟
1: وما قيمة الضمير دون شرف؟
0: وما قيمة المسؤولية دون عدل؟
1: وما قيمة الزواج دون تفاهم؟
0: وشكرا لك يا صديقنا محمد عبيد المعاري على هذه المساهمة. أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: صديقنا عمر سالم الخنبشي هذا الأسبوع يحدثنا عن علامات الساعة قائلا:
1: تقسم علامات يوم القيامة الصغرى إلى مجموعتين،
0: الأولى علامات حدثت من قبل،
1: والثانية علامات تحدث ويعيشها العالم الآن.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر يقول لنا عنها:
1: انشقاق القمر يوم ولادة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام،
0: وبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام،
1: ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: وادعاء النبوة بعد وفاة الرسول،
1: وتحرير بيت المقدس بقيادة صلاح الدين،
0: وشيوع الفتن وانتشارها،
1: وظهور الخوارج،
0: وشيوع شهادة الزور،
1: وانتشار الجهل بين الناس،
0: وانتشار الكذب بين الناس،
1: وزيادة عدد المواليد الإناث،
0: والحكم للربيضة،
1: وارتفاع المهور،
0: وشيوع الفاحشة،
1: وضياع الأمانة،
0: وضياع الوعود،
1: وضياع العلم بموت العلماء،
0: وزخرفة القبور والمساجد،
1: والإساءة للجار.
0: ثم بعد ذلك يعدد صديقنا عمر الخنبشي علامات الساعة التي تحدث الآن ومنها:
1: كثرة القتل المتعمد،
0: وشيوع الفاحشة في الشوارع،
1: وكثرة الكاسيات العاريات،
0: والأخلاق السيئة، الكذب وضياع الأمانة،
1: وكثرة الأبنية الضخمة وناطحات السحاب،
0: وكثرة الظواهر الطبيعية كالزلازل والعواصف،
1: وانتشار شرب الخمر.
0: وشكرا لك يا صديقنا عمر سالم الخنبشي على هذه المساهمة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا، بريد المستمعين من غرب المكلفوة، خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد يقولون هذا الأسبوع
0: اخترنا لكم أصدقاء وصديقات البريد من كتاب حضرموت بين عامي 1934-1935 ميلادي، الذي ألفه المستشار البريطاني لسلطنتي القعيطي والكثيري بحضرموت دبليو هارولد إنغرامز، وترجمه إلى العربية الدكتور سعيد عبد الخير النوبان، ومن صفحته رقم 36 اخترنا لكم هذه الجزئية عن بناء الثروة القعيطية، وجاء فيها
1: في عام 1246 هجرية 1730 ميلادية، كان عمر بن عوض القعيطي وعبد الله العولقي جنودا في جيش نظام حيدر أباد، وكان غالب بن محسن تحت إمرة العولقي.
0: ثم يواصل الأشقاء الثلاثة خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد سردهم لهذه الجزئية، يقولون
1: أثري غالب بن محسن واعتاد أن يرسل إلى أخيه وعمال أبيه في تاربة بعض المبالغ، وبهذه المبالغ المدخرة تمكن من شراء قرية الغرفة وحصن حيد قاسم الذي سهل له السيطرة على تريم، وقد جند أخوه حوالي 2000 مقاتل من العوالق.
0: ثم طلب من غرامة الحاكم اليافعي في تريم أن يبيع نصف المدينة،
1: ووافق ابن غرامة على ذلك،
0: وبذلك ملك آل كثير نصف مدينة تريم، وملك آل يافع النصف الآخر.
1: لكن تحالف ابن غرامة مع آل تميم مكنه من الانقلاب على آل كثير لفترة حتى وصل مددهم من العوالق،
0: وبهم احتلوا تريم بكاملها سنة 1263 هجرية الموافق 1847 ميلادي،
1: وسقطت بعدها سيئون وتريس عام 1264 هجرية 1848 ميلادية، والتجأ ابن غرامة إلى النقيب الكسادي في المكلا طالبا نجدته،
0: لكن الكسادي اعتذر عن ذلك.
1: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثرية الأسبوعية، بريد المستمعين من غرب المكلفوة، خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد على هذه المساهمة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: شكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد علي الحاجة الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
3: ليه لازم؟ ماش اسمه لازم؟ خلك من كلام الناس والنظرة القديمة، أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قتنا بفتحه.
2: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
3: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
2: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
3: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
2: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
4: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
0: برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلا بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلا استمع واستمتع.

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونور وبركة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم تتابعوننا عبر أثير إذاعة المكلا، في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي جنتي. نلتقي بكم بقلوب ملؤها المحبة والشوق، لنبحر معا نحو شواطئ الاستقرار الأسري والسكينة. أرى البيت بالحب المجيد يعمر، وباللطف في كل المحافل يزهر، وما نعمة الإنسان إلا مودة بها ينقضي كرب الحياة ويعبر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

أهلا ومرحبا بنوركم وبكل أذن صاغية تلتقي معنا اليوم عبر أثير إذاعتكم الغالية إذاعة المكلا. نفتح قلوبنا قبل عقولنا لنزرع في بيوتنا ورود الفرح والأمل والبركة. نلتقي كأهل وإخوة لنفتش معا عن العادات الطيبة والأخلاق الزكية التي تجعل جدران بيوتنا تفيض بالدفء والأمان، ونربي عليها أولادنا وبناتنا لنضمن أن سفينة العائلة تمشي بسلام وسط أمواج الحياة ومشاغلها. في حلقتنا اليوم بنفتح صفحة راقية جدا ودافئة، صفحة للأسف الكثير من الناس يفهمونها غلط أو يظنون أنها غريبة عن ديننا وعاداتنا الأصيلة. حديثنا اليوم هو عن الرومانسية في الإسلام وأثرها العظيم في تجديد المودة والاستقرار بوسط البيوت. مستمعين الكرام، إيش يعني الرومانسية في مفهومنا الإسلامي والأسري؟ الكثير من الناس لما يسمعون كلمة رومانسية يروح بالهم للأفلام والمسلسلات والكلام الزايد اللي ما له حقيقة، لكن الرومانسية الحقيقية والراقية هي اللي علمنا إياها ديننا الحنيف بوسط البيوت. هي حسن العشرة، هي اللطف والدلال والكلمة الحالية اللي تجبر الخاطر وتطفي زعل الأيام. الرومانسية هي الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، نظرة حنان، ابتسامة، امتنان، لمسة دافئة، ومراعاة لمشاعر شريك الحياة في السراء والضراء. هي باختصار ترجمة فعلية لقوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة هي الحب، والرحمة هي الرومانسية بوسط الأوقات الصعبة. وإذا جينا نشوف أثر الرومانسية واللطف بوسط الأسرة، بنحصل إنه هو الوقود اللي يخلي الحياة الزوجية متجددة وبعيدة عن البرود والجفاف العاطفي. البيت اللي يمتلي بالكلمات الحالية والاهتمام المتبادل تعيش فيه السكينة. لما يكون الزوج لطيف مع زوجته يمازحها ويسمعها كلام يبهج قلبها، ولما تكون الزوجة حنونة وتتودد لزوجها وتخفف عنه تعب الشقاء والدنيا، هنا يصبح البيت جنة حقيقية في الأرض. والأبناء لما يكبرون في بيت يشوفون فيه أبوهم يحترم أمهم ويلاطفها، وأمهم تقدر أبوهم وتتودد له، ينشأون عندهم شب عاطفي كبير وتوازن نفسي يخليهم قادرين يبنون بيوت مستقرة في المستقبل، لأنهم تربوا على الحب والحنان مش على الجفا والنكد. وعلى مستوى المجتمع، انتشار ثقافة اللطف والرومانسية الشرعية في البيوت يقلل من نسب الطلاق والمشاكل الأسرية اللي تفكك المجتمع. المجتمع يتكون من بيوت، وإذا كانت هذه البيوت دافئة ومستقرة بيطلع المجتمع أفراد أسوياء نفوسهم سالية وبعيدين عن العقد النفسية والعصبية. الرومانسية واللطف يعلمون الناس أدب التعامل والترفع عن القسوة، ويجعلون الرحمة هي السائدة بوسط البلاد. الإنسان اللي يشبع حب وحنان بوسط بيته يخرج للمجتمع بقلب واسع، يعامل جيرانه وأصحابه باللين والمعروف. بينما البيوت الجافة تخرج ناس مشحونين بالقسوة والجفاء للأسف. بينما لو شفنا كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر، بنحصل في المنهج العظيم الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الرومانسية واللطف من خلال سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ألطف الناس وأعظمهم حبا لأهله. الإسلام جعل العلاقة الزوجية آية من آيات الله وحث على إظهار المشاعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أمام الصحابة: من أحب الناس إليك؟ قال بملء فمه وبدون تردد ولا حرج: عائشة. ليعلم الرجال كيف يعلنون حبهم لزوجاتهم باعتزاز. وفي تفاصيل البيوت كانت رومانسية النبي صلى الله عليه وسلم تدرس، فكان يتفقد مواضع شرب السيدة عائشة رضي الله عنها فيشرب من نفس الموضع الذي شربت منه، وكان يتكئ عليها ويسابقها بوسط السفر ليدخل الفرح على قلبها، بل وكان يدللها ويناديها بعائش ترخيما واهتماما. وعلمنا الإسلام إن اللقمة الطيبة واللطيفة التي يضعها الرجل في فم زوجته يثاب عليها وتكتب له صدقة، مما يدل على إن الدين جاء ليعمق الرومانسية والود بوسط البيوت ويجعلها عبادة نتقرب بها إلى الله.
وقد عرفوا الحكماء والشعراء والمصلحين على مر الزمن أن اللطف والتودد بين الزوجين هو سر البقاء والبركة. فالإمام الشافعي وحكماء العرب أكدوا دائم على أن طيب العشرة وبشاشة الوجه هما زينة الحياة الزوجية. ويقول الشاعر البليغ في وصف عظمة الحب والود بوسط البيوت: ومن آياته أن خلق كفوا لتسكن نفس هذا في إخائه، وألقى بينكم ودا ورحمة تقود المرء للخير ابتدائه. وهناك حكمة عربية قديمة بليغة تقول: الكلمة الطيبة تملك القلوب واللين يغلب القسوة. وهذا يظهر بوضوح في العلاقات الزوجية، فالمرونة واللطف يجعلون أصعب المشاكل تذوب في لحظة. وقال الحكماء: البيت السعيد لا يبنى بالمال بل بالود وحسن المقال. فالإنسان الكريم عاطفيا يعيش ملكا بوسط بيته، وتفتح له قلوب أهله قبل الأبواب. ويقولون العارفين إن قلوب النساء مثل الزهور، ما تفتح وتفوح ريحتها الحالية إلا إذا سقاها الزوج بوابل الاهتمام والكلام اللين والتقدير الدائم. مستمعين الكرام، في نهاية فقرتنا حابب أقول لكم كلمة من القلب للقلب: لا تستخسرون الكلمة الحالية بنسائكم وأزواجكم، ولا تظنون أن الرومانسية عيب أو ترف ما له داعي. تذكروا أن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم كان يملأ بيته بالحب والضحك واللطف. اكسروا جفاف الأيام بابتسامة، بكلمة شكر على تعب الطبخ والشغل، بكلمة تقدير لشقى الزوج وتوفير لقمة العيش. البيوت أمانة، وأجمل ما نقدمه لأهلينا بوسط هذا العمر هو الذكريات الحالية والمشاعر الصادقة والود الذي لا ينطفئ.

0: عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الكرام، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم البرنامج.
1: ظنون إن الرومانسية عيب أو ترف ما له داعي، تذكروا إن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم كان يملأ بيته بالحب والضحك واللطف. اكسروا جفاف الأيام بابتسامة، بكلمة شكر على تعب الطبخ والشغل، بكلمة تقدير لشق الزوج وتوفير لقمة العيش. البيوت أمانة، وأجمل ما نقدمه لأهلينا بوسط هذا العمر هو الذكريات الحالية والمشاعر الصادقة والود الذي لا ينطفي.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن البرنامج. وصفتنا اليوم هي حلى القهوة بالشوكولاتة السريع. المقادير: كيك شوكولاتة مخبوز ومفتت، مربى الفراولة ملعقة كبيرة، القشطة علبة، الحليب المكثف نصف كوب محلى، كريمة كوب ونصف سائلة، الشوكولاتة نصف كوب مذابة للتزيين. طريقة التحضير: اخلط الكيك مع المربى، ضعي كمية من المزيج في طبق بايركس ورصيه جيدا لعمل طبقة، اخفق الكريمة السائلة حتى تصبح كثيفة، اضيف القشطة والحليب المكثف المحلى للكريمة واخفقي حتى تتجانس المكونات، اضيفي طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك، ضعي طبقة كيك اخرى فوق الكريمة، وزعي باقي كمية الكريمة فوق الكيك، ادخل الطبق الثلاجة ليلة كاملة. عند التقديم وزع الشوكولاتة المذابة على الوجه وقطعيها وقدميها باردة، وبألف هنا وعافية عليكم.

أهلا بك في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنقف وقفة إجلال لتلك الروح التي لم تستسلم، ولذلك القلب الذي يضخ الأمل في عروق الأيام رغم جفاف الظروف. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل من يشعر أن صوته ضاع في زحام المسؤوليات، ولكل مكافح يرى أن تعبه الصامت لا يلتفت إليه أحد. نحن هنا لنضع لمسة فخر على خاطرك، ونذكرك بأن كل لحظة صبر وكل خطوة سعي وكل عرق يبذل في سبيل حياة كريمة هو وسام لا يراه الناس، لكنه محفور في سجلات العظماء عند رب العالمين. تمر على الإنسان لحظات يتساءل فيها بمرارة، هل سأبقى هكذا أركض خلف الأيام؟ وهل حلمي نهاية سعيدة؟ قد تشعر في أوج عطائك وعملك الشاق أنك مستنزف ماديا ونفسيا، وأن الفجوة بين واقعك وطموحك تزداد اتساعا. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة يقين عميقة، فالبناء الذي يطول تأسيسه هو الذي يصمد طويلا أمام الرياح، والأحلام العظيمة لا تبنى في الرفاهية. التفاعل الحقيقي في هذه المرحلة هو ذكاء الصمود. لا تجعل الانشغال بلقمة العيش ينسيك تطوير أدواتك، فالمنشار الذي لا يشحذ يتعب صاحبه. عندما تقتطع من وقتك دقائق لتتعلم مهارة جديدة أو تفكر في تطوير عملك، فأنت هنا تجبر خاطرك برؤية مستقبلية ثاقبة. السعي هو المحرك الذي يحول اليأس إلى طاقة، فبالحركة تكتشف طرقا لم تكن تخطر على بالك، وبالإنجاز البسيط الذي تحققه اليوم تبني ثقة تكسر بها جدار المستحيل غدا. لا تستهن بأي باب تطرقه بصدق، فكل محاولة هي خبرة، وكل خبرة هي سلاح في معركة النجاح. إن الإصرار على التميز في عملك والبحث الدائم عن الرزق الحلال والارتقاء بنفسك وبمن تحب هو جوهر العبادة التي تليق بك كإنسان. لا تجعل ضيق الرزق في فترة معينة يكسر طموحك، فالمطر لا ينهمر إلا من غيوم سوداء. انظر إلى قصص الناجحين من حولك، ستجد أنهم لم يصلوا إلا حينما قرروا أن يكملوا الطريق في اللحظة التي قرر فيها الآخرون التوقف. الله الذي يرى كفاحك المرير في مناكب الأرض ويعلم نبل مقاصدك في تأمين مستقبلك لن يضيع لك تعبا، وسيجعل من كل ألم شعرت به نصرا وجبرا يقر به عينك. لمسة خاطرنا لك اليوم هي: آمن أن ما تسعى إليه يسعى إليك، فاستمر في العمل ولا تلتفت للمضبطين. كن أنت القصة الملهمة في الصبر والإنجاز، وامضي في طريقك بكل عزة ويقين. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما ممتلئين بالرضا والعمل والأمل الذي لا ينتهي.

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: السلام عليك يا صاحبي. تقول لي حدثني وواس قلبي، فأقول لك وأي مواساة لقلبك أعظم من أن تعرف أن الله سبحانه يعلم ما فيه. فإن جهل الناس فضلك، وإن قالوا فيك ما ليس فيك، فما حاجتك إلى محام يدافع عنك وأنت بالأساس لست متهما؟ إن قاضي السماوات والأرض لا ينتظر الشهود، فإنما ينتظر الشهود من غاب، وربك مطلع على المشهد كله ولا يحفل ببلاغة المحامين. فهذه يحتاجها القضاة الذين غابت عنهم التفاصيل، يستمعون روايتها في فم إنسان لم يشهدها، وإنما دبجها بحسن البيان وحدة المرافعة. أما ربك فكان يعلم وقوع القضية قبل أن تقع، فلما وقعت ما زاد علمه بها شيئا. إن علمه بما لم يقع كعلمه بما وقع، فأصلح قلبك، فإنه موضع نظره سبحانه، وإنه ناظر إليك وجازيك عما فيه، لا عما يقوله الناس ولا عما تقوله أنت. يا صاحبي، إن الله لا يخدع، فهو لا يرانا من أعلى فحسب، وإنما يرانا من الداخل. من الداخل يا صاحبي، فتأملها جيدا. عندما كان ابن سلول يصلي الفجر في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس قد خدعوا بتقواه، أما ربك فكان يصدر حكمه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وعندما اتهمت الصديقة بنت الصديق عائشة في عرضها، خدع بعض الناس بالتهمة ونالوا من عرضها، أما ربك فأنزل البراءة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، شتان بين قلب وقلب وإن اختلفت المواقف. والسلام لقاء.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن سر يخليك تعيشين ملكة في مملكتك ويخلي وجهك يفيض بالراحة والرضا. بنتكلم عن الامتنان. الجمال يا سادة مو بس إننا ندور على اللي ناقصنا، الجمال الحقيقي هو إننا نشوف النعم اللي ربنا أعطانا إياها ونقدرها. المرأة الممتنة لربها ولنفسها وللناس وجهها دايم فيه نور القناعة وجاذبية تجذب كل خير لحياتها. خليكم قريبين لأن الامتنان هو اللي يفتح أبواب الجمال. بريق العين. في هذه الفقرة بنسوي تمرين الحمد. عيونك هي اللي تعكس اللي في قلبك، والامتنان هو اللي يخليها تلمع. المكونات: دفتر صغير يعني مذكرة، زائد قلم، زائد قلب حاضر. الطريقة: كل يوم الصباح اكتبي 3 أشياء أنت ممتنة لوجودها في حياتك. لو كانت بسيطة مثلا حتى كوب قهوة أو نومة مريحة أو صوت إنسان تحبينه. النتيجة هذا التمرين يغير كيمياء جسمك ويشيل نبرة الشكوى من صوتك والضيق من وجهك. بتلاحظين إن ملامحك صارت أهدى وأكثر إشراقا لأنك تركزين على المتوفر مو على الناقص. نصيحتنا لليوم هي عن النظر لنصف الكوب المليان. الجمال هو إنك تشكرين جسمك وبشرتك وصحتك كل يوم بدل ما نركز على حاجة.

يقولون الامتنان هو ذاكرة القلب. لا تخلين زحمة الحياة تنسيك إنك تقولي شكرا لنفسك على صبرك وقوتك، وشكرا للناس اللي وقفوا معاك. المرأة الممتنة هي امرأة مريحة، الناس يحبون يجلسون معها لأن طاقتها كلها رضا وتفاؤل. خلي لسانك دايم رطب بالحمد، وشوفي كيف وجهك بيصير مثل المرآة اللي تعكس جمال روحك الممتنة لكل تفاصيل الحياة. وصلنا لنهاية فقرتنا عن سحر الامتنان. أتمنى تكون الكلمات خلتكم تفكرون في النعم اللي تحيط بكم اليوم. لا تنسون إن الحمد هو اللي يزيد الجمال ويحفظ النعمة. خليكم دايما واثقين، دايما شاكرين، ودايما جميلات، ودايما مبتسمات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحب بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نغوص في موضوع عميق، وموضوع هو العمود الفقري لاستقرار أي بيت، وهو الدعم النفسي والوقوف مع الشريك وقت الشدائد. يا جماعة الخير، الحياة مش دايما ضحك وراحة، الحياة فيها طلوع ونزول، فيها أيام حلوة وأيام مرة، فيها لحظات قوة ولحظات ضعف وانكسار. والسكن الحقيقي اللي ذكر في القرآن لتسكنوا إليها ما يظهر جوهر الحقيقي إلا في وقت الشدة، لما تضيق الدنيا بالزوج، أو لما تمر الزوجة بحالة نفسية صعبة أو تعب جسدي. هنا يظهر الفرق بين عقد زواج وبين ميثاق غليظ مبني على الرحمة والمودة. أخي الكريم، لما تشوف زوجتك مضغوطة من تربية العيال أو تمر بلحظة ضيق وتعب، لا تقول لها إيش سويتي، هذا واجبك، ولا تقابل تعبها ببرود. سكن الأرواح يعني إنك تكون أنت العكاز اللي تتكي عليها لما تضعف، الكلمة الطيبة في وقت الضيق، أو حضنة حنونة، أو حتى إنك تشيل عنها حمل بسيط من شغل البيت. هذه الأشياء تعني لها الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي زوجاته ويمسح دمعهن بيده الشريفة، فكون لها السند اللي يطمنها إن كل شيء بخير ما دام إحنا مع بعض. ويا أختي الكريمة، الرجل في هذا الزمن يواجه ضغوط كبيرة برا البيت عشان يوفر العيشة الكريمة، أحيانا يرجع وهو شايل هموم الدنيا فوق رأسه، وأحيانا يمر بفترات فشل أو ضيق مادي. هنا يجي دورك كسكن، لا تكوني أنت والزمن عليه، لا تحسسيه بالتقصير في وقت هو محتاج فيه للي يقول له أنا فخورة بك وأنا معك في الحلوة والمرة. الرجل يحتاج من زوجته تكون هي المينا الهادئ اللي يرسى فيه بعد عواصف الحياة برا. صبرك عليه ودعمك له في وقت شدته هو اللي يخليه يرجع يقوى من جديد. يا جماعة، الدعم النفسي داخل البيت هو اللي يحمي أفراد الأسرة من الانهيار. لما الولد يفشل في دراسة ويمر بموقف محرج، لا تكسروه باللوم العتاب القاسي، احتووه، علموه إن البيت هو المكان الوحيد اللي بيقبله مهما غلط، وهو المكان اللي بيساعده ويقف على رجله مرة ثانية. لما يشوف العيال أبوهم وأمهم واقفين مع بعض في الأزمات، يتعلموا معنى الوفاء، ويتعلموا إن القوة مش في إننا ما نطيح، القوة في إننا نرفع بعضنا لما نطيح. البيوت اللي تقوم على المصالح تنهار عند أول أزمة مادية أو صحية، لكن البيوت اللي هي سكن للأرواح تزيدها الأزمات تماسك وقوة. الشدة هي اللي تصف القلوب وتكشف معادن الناس، وأحق الناس معروفك وصبرك ودعمك هو شريك حياتك وعيالك. لا تخلوا الضغوط الخارجية تفرق بينكم، بل خلوها فرصة عشان تثبتوا لبعض إنكم جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو

داعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في ختام فقرتنا اليوم دعوة من القلب لكل زوج وزوجة، كونوا لبعض السند، كونوا لبعض الأمان في وقت الضيق، انسوا العتاب وانسوا من الغلطان، وركزوا كيف تطلعوا من الأزمة وإيدكم في إيد بعض. خلوا سكن الأرواح يكون الحصن المنيع اللي يحميكم من كل تقلبات الحياة.

مستمعي الكرام، في ختام هذه الحلقة بادروا باللطف اليوم، غيروا أسلوبكم بوسط البيوت، خلوا الكلمة اللينة والدلال والتقدير هم زينة مجالسكم وغرفكم، شوفوا كيف السكينة والبركة بتنزل بوسط بيوتكم وحياتكم من جديد بإذن الله تعالى. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلف، في ختام هذه الحلقة المفعمة بالحرص والمحبة والود، نرفع أكف الدعاء إلى المولى عز وجل أن يملأ بيوتكم بالمودة والرحمة والاستقرار، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، ويجعل دياركم واحات دافئة يظللها الحب والحنان والبركة. نقدم لكم كل الشكر والتقدير على طيب استماعكم ووقتكم الثمين الذي قضيتموه معنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وموضوع جديد يلامس قلوبنا وقلوبكم ويهمنا في بناء أسرنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم ودامت بيوتكم شوامخ بالحب والأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، موجز ختامي لأهم الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر والعوامات البحرية ومنصة الشحن ومنطقة الخزن الاستراتيجي بالميناء. وطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارة من مدير وحدة دعم الأعمال بالشركة المسيلة ومدير ميناء الضبة النفطي على سير العمل في الميناء والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والسلامة وحماية المنشآت والمرافق الحيوية. كما تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم مطار الريان الدولي وميناء المكلا في إطار زيارته الميدانية للمنشاة الحيوية بالمحافظة والاطلاع على مستوى جاهزيتها والإجراءات المتخذة لتعزيز أمنها وسلامتها. وفي سياق متصل، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ميناء المكلا وترأس اجتماعا مشتركا ضم قيادة الميناء والجهات العاملة فيه ممثلة بمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك وخفر السواحل والعمليات البحرية والعديد من الجهات ذات العلاقة. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع والظروف الراهنة ومستوى الجاهزية في الميناء.

0: بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين دكتورة أفراح الزوبة خلال اتصال هاتفي أمس مع وكيلة الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الأقليمية والتصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة الأستاذ حسن الجيلاني أمس بالمكلا المخيم الطبي الجراحي لجراحة قلب الكبار الذي يستهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لـ30 مريضا من مختلف المحافظات اليمنية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام موجزا ختامي لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ الشيخ صلاح يوسف ما سيتيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
0: تلا علينا المقرئ الشيخ صلاح يوسف ما تيسر من سورة الأنعام. مستمعينا الأعزاء بهذه الآيات البينات نأتي وإياكم إلى ختام رسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 PM من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا صوت حضرموت.